هنا راديو وسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم. أنا ميرا، ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا، وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.

0: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.
1: راديو واسات، la voix de la plaine verte.
2: لا بالوقت الحاضر ما حدا عم بيعزف في هذا، عم بيعزف وحده هالآلة العجيبة عم تعزف وحده. هل يا ترى

0: هنا راديو وسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم. أنا ميرا، ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط من مدينة النور. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس، شارك معنا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس، وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات، يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا، وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة 1:59.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: استمعتم إلى زياد الرحباني؟ نسم علينا الهوى، والآن ننتقل إلى الموجز الوطني.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط. معكم عصام، وأحييكم أينما كنتم تتابعوننا في ربوع البلاد. ونبدأ موجزنا بالشأن التربوي، حيث دعن وزير التربية نور الدين النوري اليوم الاثنين الموافق للخامس من شهر أكتوبر لعام 2026 إلى جعل الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين، كما شدد وزير التربية على ضرورة تخصيص حيز زمني من حصة الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطر هذه الظواهر على الفرد والمجتمع، ودعا كذلك إلى حفز التلاميذ على المساهمة الفعالة في الحملة الوطنية للتوقي من كل المخاطر في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التربوية. وكما يقول المثل: من شاب على شيء شاب عليه، فلنزرع الوقاية في صغارنا. وفي سياق متصل وبدعوة من الفرع الجامعي بجندوبة، نفذ اليوم الاثنين قطاع التعليم الثانوي بجندوبة وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية. وحضر هذه الوقفة الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي محمد الصافي بمشاركة أسلاك التربية بجندوبة والاتحاد الجهوي للشغل. أما في الشأن الاقتصادي، فقد بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي 5.6% خلال شهر سبتمبر لعام 2026، وقد جاءت هذه المعطيات وفق النشرة الشهرية حول مؤشر الاستهلاك العائلي الصادرة اليوم الاثنين الخامس من أكتوبر عن المعهد الوطني للإحصاء. ومن جهة أخرى وفي الشأن الانتخابي، أذن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للإدارة التنفيذية بالشروع في مراجعة القرارات الترتيبية المنظمة لمختلف مراحل العمليات الانتخابية المقبلة، وشمل هذا الإذن خاصة شروط وإجراءات الترشح وقواعد الحملة الانتخابية ومراقبتها، وذلك خلال جلسة عمل عقدها المجلس اليوم الاثنين. وفي ختام موجزنا، يعتزم مركز الإعلامية لوزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية باعتماد تقنية الأسئلة المتعددة لاختيارات واختبارات شفهية. وقد فتح باب الترشحات ابتداء من تاريخ اليوم الخامس من أكتوبر لعام 2026، وسيستمر إلى غاية الخامس من نوفمبر لعام 2026 على الساعة منتصف الليل كتاريخ لرلق باب الترشحات وفق البيانات الرسمية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ودمتم في حفظ الله ورعايته.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من داريس.

0: راديو واسات لا فوا دو لا بلين فيرت.
1: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني،

0: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد. هنا باريس.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: تعرف هذا مين؟
1: من باريس تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم. أنا جميل، صوت جديد ينضم إليكم، وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكانا بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط. هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.

0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: استمعتم إلى نويل كارمن. هلو أديل. فيروز، كيفك أنت؟ فيروز، ماشوب من أداء نويل كارمن. والآن ننتقل إلى ماتي.
0: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: أهلا بكم مستمعين الأعزاء في نشرة الأحوال الجوية عبر راديو الوسط. نبدأ بنشرة الإنذارات الجوية. نحذر من عواصف قوية وأمطار غزيرة تبلغ 46 ملمتراً بباريس يوم الغد. نمر إلى حالة الطقس اليوم في السهل الأخضر. السماء مغطاة ودرجات الحرارة تبلغ 32 درجة. وغداً في السهل الأخضر تستمر السفوح المغطاة بين 19 و33 درجة. في باريس الطقس مغطى اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 24 درجة. أما غداً فيتوقع حدوث عواصف قوية مع برد وأمطار بباريس. ننتقل إلى مونريال. الطقس جزئياً مغطى اليوم بين 13 درجات. وغداً في مونريال تظهر بريزة خفيفة مع حرارة تتراوح بين 4 و13 درجة. في غزة السماء مغطاة اليوم ودرجة الحرارة القصوى 28 درجة. وغدا في غزة يكون الطقس جزئيا مغطى بين 18 و28 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
3: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم، كلموك عن برليف فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟
1: من باريس وعلى موجات راديو وسط أحييكم أينما كنتم. أنا أحمد، ويسرني أن أكون صوتا جديدا في عائلة إذاعتكم. نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا، ونترك الكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إلى أهلنا في تونس وإلى أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم، فبكم يحلو اللقاء ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.
2: راديو وسط، la voix de la plaine verte.

بالوقت الحاضر ما حدا عم بيعزف في هذا عم بيعزف وحده هالآلة العجيبة عم تعزف وحده. هل يا ترى

0: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد. هنا باريس،
1: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني،

0: هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 3 ليلاً وتسعة وخمسين دقيقة.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد. هنا باريس.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
3: هالآلة العجيبة عم تعزف، هل يا ترى

0: Vous êtes deux auditeurs en ce moment sur Radio Wasat.
1: استمعتم إلى زيد ميسرم، والآن ننتقل إلى الموجز الوطني.
2: راديو الوسط، موجز الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط. معكم عصام وأحييكم أينما كنتم تتابعوننا في ربوع البلاد. ونبدأ موجزنا بالشأن التربوي، حيث دعن وزير التربية نور الدين النوري اليوم الاثنين الموافق للخامس من شهر أكتوبر لعام 2026 إلى جعل الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين، كما شدد وزير التربية على ضرورة تخصيص حيز زمني من حصة الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطر هذه الظواهر على الفرد والمجتمع، ودعا كذلك إلى حفز التلاميذ على المساهمة الفعالة في الحملة الوطنية للتوقي من كل المخاطر في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التربوية. وكما يقول المثل، من شاب على شيء شاب عليه، فلنزرع الوقاية في صغارنا. وفي سياق متصل وبدعوة من الفرع الجامعي بجندوبة، نفذ اليوم الاثنين قطاع التعليم الثانوي بجندوبة وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية. وحضر هذه الوقفة الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي محمد الصافي بمشاركة أسلاك التربية بجندوبة والاتحاد الجهوي للشغل. أما في الشأن الاقتصادي، فقد بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي 5.6% خلال شهر سبتمبر لعام 2026، وقد جاءت هذه المعطيات وفق النشرة الشهرية حول مؤشر الاستهلاك العائلي الصادرة اليوم الاثنين الخامس من أكتوبر عن المعهد الوطني للإحصاء. ومن جهة أخرى وفي الشأن الانتخابي، أذن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للإدارة التنفيذية بالشروع في مراجعة القرارات الترتيبية المنظمة لمختلف مراحل العمليات الانتخابية المقبلة، وشمل هذا الإذن خاصة شروط وإجراءات الترشح وقواعد الحملة الانتخابية ومراقبتها، وذلك خلال جلسة عمل عقدها المجلس اليوم الاثنين. وفي ختام موجزنا، يعتزم مركز الإعلامية لوزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية باعتماد تقنية الأسئلة المتعددة لاختيارات واختبارات شفهية. وقد فتح باب الترشحات ابتداء من تاريخ اليوم الخامس من أكتوبر العام 2026، وسيستمر إلى غاية الخامس من نوفمبر العام 2026 على الساعة منتصف الليل كتاريخ لرلق باب الترشحات وفق البيانات الرسمية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ودمتم في حفظ الله ورعايته.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من داريس.

0: هنا راديو وسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم. أنا ميرا، ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات، يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا، وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.
1: راديو وسط، la voix de la plaine verte.

0: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم. كلموك عن برليف فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

لا بالوقت الحاضر ما حدا عم بيعزف في هذا عم بيعزف وحده هالآلة العجيبة عم تعزف وحده. هل يا ترى

هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.

0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: حان الآن موعد صلاة الفجر بتوقيت مدينة السهل الأخضر.
1: الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

من باريس تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم. أنا جميل، صوت جديد ينضم إليكم، وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكانا بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط.

بابا.

0: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد. هنا باريس.
1: من باريس تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم. أنا جميل، صوت جديد ينضم إليكم، وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكانا بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط.

0: من باريس وعلى موجات راديو وسط. أحييكم أينما كنتم، أنا أحمد ويسرني أن أكون صوتا جديدا في عائلة إذاعتكم. نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا، ونترك للكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إذا
1: هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 5:59.

0: يا الوطن.
1: والآن ننتقل إلى الموجز الوطني.
2: راديو الوسط، موجز الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط. معكم عصام وأحييكم أينما كنتم تتابعوننا في ربوع البلاد. ونبدأ موجزنا بالشأن التربوي، حيث دعن وزير التربية نور الدين النوري اليوم الاثنين الموافق للخامس من شهر أكتوبر لعام 2026 إلى جعل الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين، كما شدد وزير التربية على ضرورة تخصيص حيز زمني من حصة الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطر هذه الظواهر على الفرد والمجتمع، ودعا كذلك إلى حفز التلاميذ على المساهمة الفعالة في الحملة الوطنية للتوقي من كل المخاطر في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التربوية. وكما يقول المثل، من شاب على شيء شاب عليه، فلنزرع الوقاية في صغارنا. وفي سياق متصل وبدعوة من الفرع الجامعي بجندوبة، نفذ اليوم الاثنين قطاع التعليم الثانوي بجندوبة وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية. وحضر هذه الوقفة الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي محمد الصافي بمشاركة أسلاك التربية بجندوبة والاتحاد الجهوي للشغل. أما في الشأن الاقتصادي، فقد بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي 5.6% خلال شهر سبتمبر لعام 2026، وقد جاءت هذه المعطيات وفق النشرة الشهرية حول مؤشر الاستهلاك العائلي الصادرة اليوم الاثنين الخامس من أكتوبر عن المعهد الوطني للإحصاء. ومن جهة أخرى وفي الشأن الانتخابي، أذن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للإدارة التنفيذية بالشروع في مراجعة القرارات الترتيبية المنظمة لمختلف مراحل العمليات الانتخابية المقبلة، وشمل هذا الإذن خاصة شروط وإجراءات الترشح وقواعد الحملة الانتخابية ومراقبتها، وذلك خلال جلسة عمل عقدها المجلس اليوم الاثنين. وفي ختام موجزنا، يعتزم مركز الإعلامية لوزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية باعتماد تقنية الأسئلة المتعددة لاختيارات واختبارات شفهية. وقد فتح باب الترشحات ابتداء من تاريخ اليوم الخامس من أكتوبر لعام 2026، وسيستمر إلى غاية الخامس من نوفمبر لعام 2026 على الساعة منتصف الليل كتاريخ لغلق باب الترشحات وفق البيانات الرسمية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ودمتم في حفظ الله ورعايته.
2: راديو الوسط، موجز الأخبار.
4: أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا الفلاش الإخباري الدولي، ونبدأ بالمفوض من الأخبار التي تهم الشأن العالمي. أبرز الأخبار الدولية لهذا اليوم تتعلق بمضيق هرمز. وحسب راديو الوسط، صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يوم الأحد أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه. وأكد قليباف حسب ما نقلته راديو الوسط أن عدم فتح المضيق يستمر ما لم تستوفى الشروط الإيرانية السبعة، وتوجد هذه الشروط الدقيقة في الاتفاق المرحلي المبرم مع الولايات المتحدة، وذلك في شهر جوان الماضي. كان هذا أبرز ما لدينا من أخبار دولية تقدمها لكم راديو الوسط دوما، ونشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: راديو وسط، La voix de la plaine verte.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: نشرة الطقس على راديو الوسط.
1: أهلا بكم مستمعين الأعزاء في نشرة الأحوال الجوية عبر راديو الوسط. نبدأ بنشرة الإنذارات الجوية. نحذر من عواصف قوية وأمطار غزيرة تبلغ 46 ملمتراً بباريس يوم الغد. نمر إلى حالة الطقس اليوم في السهل الأخضر. السماء مغطاة ودرجات الحرارة تبلغ 32 درجة. وغداً في السهل الأخضر تستمر السفوح المغطاة بين 19 و33 درجة. في باريس الطقس مغطى اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 24 درجة. أما غداً فيتوقع حدوث عواصف قوية مع برد وأمطار بباريس. ننتقل إلى مونريال. الطقس جزئياً مغطى اليوم بين 13 درجات. وغداً في مونريال تظهر بريزة خفيفة مع حرارة تتراوح بين 4 و13 درجة. في غزة السماء مغطاة اليوم ودرجة الحرارة القصوى 28 درجة. وغدا في غزة يكون الطقس جزئيا مغطى بين 18 و28 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.

0: أهلا بكم مستمعين الأفاضل عبر أثير راديو الوسط. أنا دنوس الخبير المالي معكم في هذا الموعد الإخباري المخصص لمتابعة الأسعار. نقدم لكم الآن الأسعار التداولية المؤشرات الحية لهذا الصباح. نبدأ أولا بالمعادن النفيسة المسجلة لنهار اليوم. بلغ سعر جرام الذهب الخالص 401 دينارا و510 آلاف مليم، أما سعر جرام الفضة الخالصة فقد بلغ 5 دينارات و913 مليما. ننتقل الآن إلى أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الدينار التونسي. سجل سعر الأورو الواحد 3 دينارات و367 مليما، بلغ سعر الدولار الأمريكي 3 دينارات و4 أملاف، وصل سعر الريال السعودي إلى 800 مل واحد، سجل سعر الدرهم الإماراتي 818 مليما. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء في موعد قادم. نذكركم أن هذه البيانات تم رصدها صباح اليوم 26 أكتوبر 2000. صدر هذا التسجيل عند 10:24 صباحا. نؤكد أنها ليست الأسعار الرسمية للبنك المركزي التونسي، كما أنها لا تمثل الأسعار المعتمدة لدى تجار الذهب.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.
2: من باريس تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم. أنا جميل، صوت جديد ينضم إليكم، وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكانا بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة.
3: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
2: الحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط.

0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.
2: راديو وسط، la voix de la plaine verte.

بحبك ما بعرف

بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.

من باريس تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم. أنا جميل، صوت جديد ينضم إليكم، وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكانا بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط.

0: هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 6:59 صباحاً و59 دقيقة.
1: راديو واسات، لا voix de la plaine verte.
2: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.
3: صباح الخير من إذاعة الوسط في سيدي بوزيد، معكم أيمن مدير الإذاعة. جئت من عالم المعلوماتية إلى عالم الصوت، وهو فريقي معي. نبدأ بمروة صاحبة فقرة الطقس.
4: صباح النور، أنا مروة في 26، جئت من عالم الأزياء، لكنني أؤمن بأن للسماء أناقتها. اليوم سحب خفيفة صباحا ورياح معتدلة، والحرارة قرابة 27 درجة ظهرا.
3: وهل ستختارين للسماء فستانا أزرق؟
4: سأترك الذوق للسماء وأنصحكم بقبعة للشمس وبكثير من الماء.
3: والآن ميرا، أصغر أعضاء الفريق وصاحبة نشرة الأخبار، عرفينا بنفسك.
5: أنا ميرا في 20 من عمري، أعيش بين الكتب وأحب أن تكون الأخبار واضحة وهادئة كصفحة جيدة الكتابة. سأوافيكم بالعناوين مع بداية كل ساعة.
3: وهل تقرأين الأخبار كما تقرأين الروايات؟
5: تقريبا، لكن من دون نهايات مفاجئة.
3: وأخيرا أحمد، خبيرنا في الاقتصاد.
6: أهلا بكم، أنا أحمد في 27، أحول الأرقام إلى قصص مفهومة، الأسعار والادخار وميزانية الأسرة.
3: أرجو أن يتسع حسابك لراتب المدير.
6: سأعد لك جدولا دقيقا يا سيد المدير.
3: شكرا لكم جميعا. فاصل موسيقي قصير ثم نواصل، ابقوا معنا على إذاعة الوسط.
7: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: Vous êtes deux auditeurs en ce moment sur Radio Wasat.
1: راديو الوسط موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط. معكم عصام وأحييكم أينما كنتم تتابعوننا في ربوع البلاد. ونبدأ موجزنا بالشأن التربوي، حيث دعن وزير التربية نور الدين النوري اليوم الاثنين الموافق للخامس من شهر أكتوبر لعام 2026 إلى جعل الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين، كما شدد وزير التربية على ضرورة تخصيص حيز زمني من حصص الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطر هذه الظواهر على الفرد والمجتمع، ودعا كذلك إلى حفز التلاميذ على المساهمة الفعالة في الحملة الوطنية للتوقي من كل المخاطر في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التربوية. وكما يقول المثل، من شاب على شيء شاب عليه، فلنزرع الوقاية في صغارنا. وفي سياق متصل وبدعوة من الفرع الجامعي بجندوبة، نفذ اليوم الاثنين قطاع التعليم الثانوي بجندوبة وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية. وحضر هذه الوقفة الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي محمد الصافي بمشاركة أسلاك التربية بجندوبة والاتحاد الجهوي للشغل. أما في الشأن الاقتصادي، فقد بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي 5.6% خلال شهر سبتمبر لعام 2026، وقد جاءت هذه المعطيات وفق النشرة الشهرية حول مؤشر الاستهلاك العائلي الصادرة اليوم الاثنين الخامس من أكتوبر عن المعهد الوطني للإحصاء. ومن جهة أخرى وفي الشأن الانتخابي، أذن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للإدارة التنفيذية بالشروع في مراجعة القرارات الترتيبية المنظمة لمختلف مراحل العمليات الانتخابية المقبلة، وشمل هذا الإذن خاصة شروط وإجراءات الترشح وقواعد الحملة الانتخابية ومراقبتها، وذلك خلال جلسة عمل عقدها المجلس اليوم الاثنين. وفي ختام موجزنا، يعتزم مركز الإعلامية لوزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية باعتماد تقنية الأسئلة المتعددة لاختيارات واختبارات شفهية. وقد فتح باب الترشحات ابتداء من تاريخ اليوم الخامس من أكتوبر لعام 2026، وسيستمر إلى غاية الخامس من نوفمبر لعام 2026 على الساعة منتصف الليل كتاريخ للإلقاء باب الترشحات وفق البيانات الرسمية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ودمتم في حفظ الله ورعايته.
3: كنتم معنا مع أماني في برنامج الموجز الوطني، والآن ننتقل إلى الموجز الاقتصادي.
1: راديو الوسط موجز الأخبار.
4: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الفلاش الاقتصادي من راديو الوسط. أوضح المحلل المالي بسام النيفر لراديو الوسط أنه سيكون لتونس هامش تحرك أفضل في سنة 2027، وقد أكد المحلل أن هذا الهامش سيكون أفضل مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة حسب ما نقلته راديو الوسط. وأشار بسام النيفر أيضا أن هذا التحسن يأتي لا سيما من حيث تراجع الضغوط على مستوى خلاص الديون وفقا لما أردته راديو الوسط. كان هذا أبرز ما جاء في فلاشنا الاقتصادي. نحن في راديو الوسط ونشكر لكم حسن المتابعة.
1: هنا راديو الوسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس. أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط من مدينة النور، أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات، يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.
5: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: نشرة الطقس على راديو الوسط.
1: أهلا بكم مستمعين الأعزاء في نشرة الأحوال الجوية عبر راديو الوسط. نبدأ بنشرة الإنذارات الجوية. نحذر من عواصف قوية وأمطار غزيرة تبلغ 46 ملمتراً بباريس يوم الغد. نمر إلى حالة الطقس اليوم في السهل الأخضر. السماء مغطاة ودرجات الحرارة تبلغ 32 درجة. وغدا في السهل الأخضر تستمر السفوح المغطاة بين 19 و33 درجة. في باريس الطقس مغطى اليوم مع حرارة قصوى تبلغ 24 درجة. أما غدا فيتوقع حدوث عواصف قوية مع برد وأمطار بباريس. ننتقل إلى مونريال. الطقس جزئيا مغطى اليوم بين 13 درجات. وغدا في مونريال تظهر بريزة خفيفة مع حرارة تتراوح بين 4 و13 درجة. في غزة السماء مغطاة اليوم ودرجة الحرارة القصوى 28 درجة. وغدا في غزة يكون الطقس جزئيا مغطى بين 18 و28 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
2: حدثوك عن القوة فكان وهم وعن تكنولوجيا متطورة.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
2: جيش لا يقهر فكان وهم. كلموك عن برليف فكان وهم. كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟

0: أهلاً بكم مستمعين الأكارم في راديو الوسط.
1: أنا طمطم الفلاحة أحاوركم في نشرة أسعار الأسواق لليوم الأحد 6 أكتوبر لعام 26 و2000.
2: نبدأ عرضنا بتقديم الأسعار المتداولة في سوق سيدي بوزيد. لم تسجل أي تغيرات تذكر في الأسعار اليوم مقارنة بالفترة السابقة.
0: نقدم لكم الآن أسعار المرجعية لبعض الخضر والغلال بالسوق.
2: يبلغ سعر الطماطم 2.5 دينار للكيلوغرام الواحد، أما البطاطا فيستقر سعرها عند 2 دينار تماماً للكيلوغرام، ويسجل الفلفل 1 دينار للكيلوغرام الواحد في السوق، ويصل سعر البرتقال إلى 5 دنانير للكيلوغرام. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء في موعد قادم.
3: راديو وسط، La voix de la plaine verte.

أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: راديو الوسط يقدم لكم.
1: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان. هل هي ترف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
0: أهلا أحمد وتحية لكل أهلنا في سيدي بوزيد. الزراعة العضوية ليست ترفا بل هي حق في الصحة.
1: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعرا مناسبا.
0: بكل موضوعية لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
1: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
0: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
1: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
0: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
1: لنضع النقاط على الحروف سونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
0: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
1: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
0: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
1: فكرة مثيرة للاهتمام لكن التنفيذ صعب.
0: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
1: 500 متر فقط؟
0: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
1: إذن ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
0: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
1: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
0: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
1: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
0: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
1: إنه صراع بين النوعية والكمية،
0: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
1: ما رأيك في حملة توعية خلال رمضان؟
0: فكرة رائعة لنعلم الناس وصفات صحية،
1: وصفات رمضانية بتكلفة بسيطة ومنتجات محلية،
0: مع طبخات تعتمد على ما نزرعه بأيدينا.
1: يبدو أننا وجدنا أرضية مشتركة.
0: هذا هو الأمن الغذائي الحقيقي.
1: شكرا لك سونيا على هذه الإضافة.
0: شكرا لكم على هذه المساحة.
1: نلتقي غدا في نفس الموعد لتفاصيل جديدة. من باريس وعلى موجات راديو وسط، أحييكم أينما كنتم. أنا أحمد ويسرني أن أكون صوتا.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا، ونترك للكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إلى أهلنا في تونس وإلى أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم. فبكم يحلو اللقاء ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.

حبك ما بعرف هن قالولي ومن يوم

بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.

هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.

0: هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة 7 صباحاً و 59 دقيقة.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: Vous êtes deux auditeurs en ce moment sur Radio Wasat.
1: صباح الخير من إذاعة الوسط في سيدي بوزيد. معكم أيمن مدير الإذاعة. جئت من عالم المعلوماتية إلى عالم الصوت، وهو فريقي معي. نبدأ بمروة صاحبة فقرة الطقس.
2: صباح النور، أنا مروة في 26، جئت من عالم الأزياء، لكنني أؤمن بأن للسماء أناقتها. اليوم سحب خفيفة صباحا ورياح معتدلة، والحرارة قرابة 27 درجة ظهرا.
1: وهل ستختارين للسماء فستانا أزرق؟
2: سأترك الذوق للسماء وأنصحكم بقبعة للشمس وبكثير من الماء.
1: والآن ميرا، أصغر أعضاء الفريق وصاحبة نشرة الأخبار، عرفينا بنفسك.
3: أنا ميرا في 20 من عمري، أعيش بين الكتب وأحب أن تكون الأخبار واضحة وهادئة كصفحة جيدة الكتابة. سأوافيكم بالعناوين مع بداية كل ساعة.
1: وهل تقرأين الأخبار كما تقرأين الروايات؟
3: تقريباً، لكن من دون نهايات مفاجئة.
1: وأخيراً أحمد، خبيرنا في الاقتصاد.
4: أهلاً بكم، أنا أحمد في 27، أحول الأرقام إلى قصص مفهومة، الأسعار والادخار وميزانية الأسرة.
1: أرجو أن يتسع حسابك لراتب المدير.
4: سأعد لك جدولاً دقيقاً يا سيد المدير.
1: شكراً لكم جميعاً. فاصل موسيقي قصير ثم نواصل. ابقوا معنا على إذاعة الوسط.
5: راديو الوسط، موجز الأخبار.
6: أهلاً بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط. معكم عصام، وأحييكم أينما كنتم تتابعوننا في ربوع البلاد. ونبدأ موجزنا بالشأن التربوي، حيث دعن وزير التربية نور الدين النوري اليوم الاثنين الموافق للخامس من شهر أكتوبر لعام 2026 إلى جعل الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين، كما شدد وزير التربية على ضرورة تخصيص حيز زمني من حصة الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطر هذه الظواهر على الفرد والمجتمع، ودعا كذلك إلى حفز التلاميذ على المساهمة الفعالة في الحملة الوطنية للتوقي من كل المخاطر في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التربوية. وكما يقول المثل، من شاب على شيء شاب عليه، فلنزرع الوقاية في صغارنا. وفي سياق متصل وبدعوة من الفرع الجامعي بجندوبة، نفذ اليوم الاثنين قطاع التعليم الثانوي بجندوبة وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية. وحضر هذه الوقفة الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي محمد الصافي بمشاركة أسلاك التربية بجندوبة والاتحاد الجهوي للشغل. أما في الشأن الاقتصادي، فقد بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي 5.6% خلال شهر سبتمبر لعام 2026. وقد جاءت هذه المعطيات وفق النشرة الشهرية حول مؤشر الاستهلاك العائلي الصادرة اليوم الاثنين الخامس من أكتوبر عن المعهد الوطني للإحصاء. ومن جهة أخرى وفي الشأن الانتخابي، أذن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للإدارة التنفيذية بالشروع في مراجعة القرارات الترتيبية المنظمة لمختلف مراحل العمليات الانتخابية المقبلة، وشمل هذا الإذن خاصة شروط وإجراءات الترشح وقواعد الحملة الانتخابية ومراقبتها، وذلك خلال جلسة عمل عقدها المجلس اليوم الاثنين. وفي ختام موجزنا، يعتزم مركز الإعلامية لوزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية باعتماد تقنية الأسئلة المتعددة لاختيارات واختبارات شفهية. وقد فتح باب الترشحات ابتداء من تاريخ اليوم الخامس من أكتوبر لعام 2026، وسيستمر إلى غاية الخامس من نوفمبر لعام 2026 على الساعة منتصف الليل كتاريخ للإلقاء باب الترشحات وفق البيانات الرسمية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ودمتم في حفظ الله ورعايته.
5: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: خالص وهذا مين؟
1: من باريس وعلى موجات راديو وسط، أحييكم أينما كنتم. أنا أحمد ويسرني أن أكون صوتا جديدا في عائلة إذاعتكم. نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا، ونترك للكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إلى أهلنا في تونس وإلى أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم. فبكم يحلو اللقاء ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.

0: نشرة الطقس على راديو الوسط.
1: أنا إيمان، أرحب بكم في راديو الوسط لنشرة الأحوال الجوية. نبدأ جولتنا من السهل الأخضر، حيث الطقس الآن صاف ودرجة الحرارة 20 درجة. اليوم الثلاثاء السماء كتمان وحرارة تتراوح بين 19 و 32 درجة. وغدا الأربعاء يستمر الطقس المغيم مع درجات حرارة بين 21 و 31 درجة. ننتقل إلى باريس، حيث الجو الآن مغيم عند 14 درجة. تسقط اليوم أمطار معتادة وحرارة بين 14 و 18 درجة. وغدا تتراجع الحرارة لتتراوح بين 10 و 16 درجة مع أمطار خفيفة. في مونريال الأجواء مغيمة الآن عند 4 درجات. يشهد اليوم ضبابا خفيفا وحرارة بين 4 و 14 درجة. وغدا تسجل الحرارة بين 10 و 12 درجة مع ضباب مستمر. نصل إلى غزة، حيث السماء صافية والحرارة 23 درجة. يكون الطقس اليوم جزئيا غائما بين 19 و 28 درجة. وغدا يبقى الوضع غائما جزئيا بحرارة تصل إلى 29 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
2: راديو وسط، la voix de la plaine verte.

أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: أهلا بكم في راديو الوسط صوت سيدي بوزيد. ضيف اليوم هو مدير الإذاعة. أهلا بك سيدي ونشكرك على وقتك.
1: أهلا بك وأهلا بالمستمعين الكرام.
0: سأبدأ بسؤال صريح، لماذا تنتقدون الإعلام التقليدي وأنتم جزء من المشهد الإعلامي؟
1: لأنه ابتعد عن الناس، يخاطب المواطن من فوق ويقرر عنه ما يستحق أن يعرف، ونحن في الجهات الداخلية نعرف ذلك جيدا. تمر الشهور ولا تجد قرآن مكانا في النشرات الكبرى إلا حين تقع كارثة.
0: تقصد أنه يهتم بالمركز أكثر من الأطراف؟
1: بالضبط، ثم إنه صار أسير الإعلان والسرعة، المهم أن يكون الأول لا أن يكون الأدق، فتتحول الأخبار إلى عناوين مثيرة والتحليل إلى صراخ في الاستوديوهات.
0: لكن بعض هذه الوسائل ما زالت تقدم عملا مهنيا، أليس كذلك؟
1: بالتأكيد، ولا أعمم، فيها صحفيون شجعان. مشكلتي مع النموذج لا مع الأشخاص، نموذج يتحدث فيه الإعلامي ويصمت المستمع.
0: وماذا تقترحون في راديو الوسط؟
1: نقلب المعادلة، نبدأ من المنطقة، من أسواقها وفلاحيها وشبابها، ونعطي الكلمة للمستمع، ونستعين بالتقنية لنصل إلى الخبر بسرعة، لكن يبقى الإنسان هو الحكم.
0: وكيف تضمنون المصداقية؟
1: بالشفافية، نذكر مصادرنا ونصحح أخطاءنا علنا، ولا نخجل من قول لا نعرف بعد، فالثقة لا تشترى بالإعلانات، بل تبنى خبرا بعد خبر.
0: كلمة أخيرة للمستمعين؟
1: شاركونا وانتقدونا، فالإذاعة التي لا تنتقد لا تتطور.
0: شكرا لك سيدي المدير، وإلى لقاء آخر في راديو الوسط.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: أهلا بكم مستمعين الأفاضل عبر أثير راديو الوسط. أنا دنوس الخبير المالي معكم في هذا الموعد الإخباري المخصص لمتابعة الأسعار. نقدم لكم الآن الأسعار التداولية المؤشرات الحية لهذا الصباح. نبدأ أولا بالمعادن النفيسة المسجلة لنهار اليوم. بلغ سعر جرام الذهب الخالص 401 دينارا و510 آلاف مليم. أما سعر جرام الفضة الخالصة فقد بلغ 5 دينارات و913 مليما. ننتقل الآن إلى أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الدينار التونسي. سجل سعر الأورو الواحد 3 دينارات و367 مليما. بلغ سعر الدولار الأمريكي 3 دينارات و4 أملاف. وصل سعر الريال السعودي إلى 800 مل واحد. سجل سعر الدرهم الإماراتي 818 مليما. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء في موعد قادم. نذكركم أن هذه البيانات تم رصدها صباح اليوم 6 أكتوبر 2026. صدر هذا التسجيل عند 10:24 صباحا. نؤكد أنها ليست الأسعار الرسمية للبنك المركزي التونسي، كما أنها لا تمثل الأسعار المعتمدة لدى تجار الذهب.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: من باريس وعلى موجات راديو وسط. أحييكم أينما كنتم، أنا أحمد ويسرني أن أكون صوتا جليلا في عائلة إذاعتكم. نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا، ونترك الكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إلى أهلنا في تونس وإلى أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم، فبكم يحلو اللقاء ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.
1: هنا راديو وسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم، أنا ميرا ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط من مدينة النور. أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات، يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.

بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.

0: هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة 8:59 صباحاً و59 دقيقة.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد. هنا باريس.
2: هنا راديو الوسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم، أنا ميرا ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.
3: صباح الخير من إذاعة الوسط في سيدي بوزيد، معكم أيمن مدير الإذاعة. جئت من عالم المعلوماتية إلى عالم الصوت، وهو فريقي معي. نبدأ بمروى صاحبة فقرة الطقس.
4: صباح النور، أنا مروى في 26، جئت من عالم الأزياء، لكنني أؤمن بأن للسماء أناقتها. اليوم سحب خفيفة صباحا ورياح معتدلة، والحرارة قرابة 27 درجة ظهرا.
3: وهل ستختارين للسماء فستانا أزرق؟
4: سأترك الذوق للسماء وأنصحكم بقبعة للشمس وبكثير من الماء.
3: والآن ميرا، أصغر أعضاء الفريق وصاحبة نشرة الأخبار، عرفينا بنفسك.
5: أنا ميرا في 20 من عمري، أعيش بين الكتب وأحب أن تكون الأخبار واضحة وهادئة كصفحة جيدة الكتابة. سأوافيكم بالعناوين مع بداية كل ساعة.
3: وهل تقرأين الأخبار كما تقرأين الروايات؟
5: تقريبا، لكن من دون نهايات مفاجئة.
3: وأخيرا أحمد خبيرنا في الاقتصاد.
6: أهلا بكم، أنا أحمد في 27، أحول الأرقام إلى قصص مفهومة، الأسعار والادخار وميزانية الأسرة.
3: أرجو أن يتسع حسابك لراتب المدير.
6: سأعد لك جدولا دقيقا يا سيد المدير.
3: شكرا لكم جميعا، فاصل موسيقي قصير ثم نواصل، ابقوا معنا على إذاعة الوسط.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: Vous êtes deux auditeurs en ce moment sur Radio Wasat.
0: راديو الوسط موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط. معكم عصام وأحييكم أينما كنتم تتابعوننا في ربوع البلاد. ونبدأ موجزنا بالشأن التربوي، حيث دعن وزير التربية نور الدين النوري اليوم الاثنين الموافق للخامس من شهر أكتوبر لعام 2026 إلى جعل الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين، كما شدد وزير التربية على ضرورة تخصيص حيز زمني من حصص الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطر هذه الظواهر على الفرد والمجتمع، ودعا كذلك إلى حفز التلاميذ على المساهمة الفعالة في الحملة الوطنية للتوقي من كل المخاطر في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التربوية. وكما يقول المثل، من شاب على شيء شاب عليه، فلنزرع الوقاية في صغارنا. وفي سياق متصل وبدعوة من الفرع الجامعي بجندوبة، نفذ اليوم الاثنين قطاع التعليم الثانوي بجندوبة وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية. وحضر هذه الوقفة الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي محمد الصافي بمشاركة أسلاك التربية بجندوبة والاتحاد الجهوي للشغل. أما في الشأن الاقتصادي، فقد بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي 5.6% خلال شهر سبتمبر لعام 2026، وقد جاءت هذه المعطيات وفق النشرة الشهرية حول مؤشر الاستهلاك العائلي الصادرة اليوم الاثنين الخامس من أكتوبر عن المعهد الوطني للإحصاء. ومن جهة أخرى وفي الشأن الانتخابي، أذن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للإدارة التنفيذية بالشروع في مراجعة القرارات الترتيبية المنظمة لمختلف مراحل العمليات الانتخابية المقبلة، وشمل هذا الإذن خاصة شروط وإجراءات الترشح وقواعد الحملة الانتخابية ومراقبتها، وذلك خلال جلسة عمل عقدها المجلس اليوم الاثنين. وفي ختام موجزنا، يعتزم مركز الإعلامية لوزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية باعتماد تقنية الأسئلة المتعددة لاختيارات واختبارات شفهية. وقد فتح باب الترشحات ابتداء من تاريخ اليوم الخامس من أكتوبر لعام 2026، وسيستمر إلى غاية الخامس من نوفمبر لعام 2026 على الساعة منتصف الليل كتاريخ لغلق باب الترشحات وفق البيانات الرسمية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ودمتم في حفظ الله ورعايته.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

الوسط لنشرة الأحوال الجوية. نبدأ جولتنا من السهل الأخضر، حيث الطقس الآن صاف ودرجة الحرارة 20 درجة. اليوم الثلاثاء السماء كتمان وحرارة تتراوح بين 19 و 32 درجة. وغدا الأربعاء يستمر الطقس المغيم مع درجات حرارة بين 21 و 31 درجة. ننتقل إلى باريس، حيث الجو الآن مغيم عند 14 درجة. تسقط اليوم أمطار معتادة وحرارة بين 14 و 18 درجة. وغدا تتراجع الحرارة لتتراوح بين 10 و 16 درجة مع أمطار خفيفة. في مونريال الأجواء مغيمة الآن عند 4 درجات. يشهد اليوم ضبابا خفيفا وحرارة بين 4 و 14 درجة. وغدا تسجل الحرارة بين 10 و 12 درجة مع ضباب مستمر. نصل إلى غزة، حيث السماء صافية والحرارة 23 درجة. يكون الطقس اليوم جزئيا غائما بين 19 و 28 درجة. وغدا يبقى الوضع غائما جزئيا بحرارة تصل إلى 29 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.

0: من باريس وعلى موجات راديو وسط. أحييكم أينما كنتم، أنا أحمد ويسرني أن أكون صوتا جديدا في عائلة إذاعتكم. نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا، ونترك للكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إلى أهلنا في تونس وإلى أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم، فبكم يحلو اللقاء ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

مع دويتش كولور للدهان والديكور. أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.

هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.

هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 9 صباحاً و59 دقيقة.

0: صباح الخير من إذاعة الوسط في سيدي بوزيد. معكم أيمن مدير الإذاعة. جئت من عالم المعلوماتية إلى عالم الصوت، وهو فريقي معي. نبدأ بمروى صاحبة فقرة الطقس.
1: صباح النور، أنا مروى في 26، جئت من عالم الأزياء، لكنني أؤمن بأن للسماء أناقتها. اليوم سحب خفيفة صباحاً ورياح معتدلة، والحرارة قرابة 27 درجة ظهراً.
0: وهل ستختارين للسماء فستاناً أزرق؟
1: سأترك الذوق للسماء وأنصحكم بقبعة للشمس وبكثير من الماء.
2: والآن ميرا، أصغر أعضاء الفريق وصاحبة نشرة الأخبار، عرفينا بنفسك.
3: أنا ميرا، في 20 من عمري، أعيش بين الكتب، وأحب أن تكون الأخبار واضحة وهادئة كصفحة جيدة الكتابة. سأوافيكم بالعناوين مع بداية كل ساعة.
2: وهل تقرأين الأخبار كما تقرأين الروايات؟
3: تقريباً، لكن من دون نهايات مفاجئة.
2: وأخيراً أحمد، خبيرنا في الاقتصاد.
4: أهلاً بكم، أنا أحمد، في 27، أحول الأرقام إلى قصص مفهومة، الأسعار والادخار وميزانية الأسرة.
2: أرجو أن يتسع حسابك لراتب المدير.
4: سأعد لك جدولاً دقيقاً يا سيد المدير.
2: شكراً لكم جميعاً. فاصل موسيقي قصير ثم نواصل. ابقوا معنا على إذاعة الوسط.
5: Vous êtes trois auditeurs en ce moment sur Radio Wasat.
6: بعد هذه الفاصلة الموسيقية ننتقل إلى الموجز الوطني.
7: راديو الوسط، موجز الأخبار.
8: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط. معكم عصام، وأحييكم أينما كنتم تتابعوننا في ربوع البلاد. ونبدأ موجزنا بالشأن التربوي، حيث دعن وزير التربية نور الدين النوري اليوم الاثنين الموافق للخامس من شهر أكتوبر لعام 2026 إلى جعل الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية. جاء ذلك.
9: أهلا بكم على راديو الوسط، إليكم موجز الأخبار من تونس. في الشأن الاقتصادي، أحالت وزارة المالية إلى مجلس نواب الشعب تقريرها حول تنفيذ ميزانية الدولة خلال النصف الأول من سنة 2026، ومن المقرر أن تشرع لجنة المالية في النظر فيه اليوم الأربعاء في ظل ضغوط مرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية. وفي ملف التشغيل، تحتضن تونس العاصمة يومي 8 و9 من أكتوبر الدورة السادسة من أيام التشغيل كي جوب، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وإلى الفلاحة، حيث دعا المشاركون في يوم إعلامي ببنزرت إلى توفير الأسمدة في الأجال المناسبة لضمان انطلاقة جيدة للموسم الفلاحي. كما شددوا على أهمية دعم زراعة البقوليات لدورها في تحسين خصوبة التربة واستدامة الإنتاج. كان هذا موجز الأخبار من راديو الوسط. شكراً لحسن المتابعة. أنا ميرا من باريس. يوم سعيد للجميع على موجات راديو الوسط.
6: أهلاً بكم على راديو الوسط. إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مستلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدوبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابراً ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء، وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات. ونختم من المغرب، حيث تفتتح اليوم الأربعاء فعالية الدورة الثامنة من معرض مراكش الدولي للطيران بمشاركة 27 دولة، وتتواصل حتى 10 أكتوبر. أنا أحمد من موريال في كندا. يومكم سعيد على موجات راديو الوسط.
7: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: استمعتم إلى زياد الرحباني نسم علينا الهوى، والآن ننتقل إلى الموجز العالمي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا الفلاش الإخباري الدولي، ونبدأ بالمفروض من الأخبار التي تهم الشأن العالمي. أبرز الأخبار الدولية لهذا اليوم تتعلق بمضيق هرمز. وحسب راديو الوسط، صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يوم الأحد أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه. وأكد قليباف حسب ما نقلته راديو الوسط أن عدم فتح المضيق يستمر ما لم تستوفى الشروط الإيرانية السبعة، وتوجد هذه الشروط الدقيقة في الاتفاق المرحلي المبرمي مع الولايات المتحدة، وذلك في شهر جوان الماضي. كان هذا أبرز ما لدينا من أخبار دولية تقدمها لكم راديو الوسط دوما، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
3: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: استمعتم إلى نويل خارمان هيلو أديل سلاش فيروز كيفك أنت؟ فيروز ماشاب من أداء نويل خارمان. والآن ننتقل إلى ميتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: أنا إيمان، أرحب بكم في راديو الوسط لنشرة الأحوال الجوية. نبدأ جولتنا من السهل الأخضر، حيث الطقس الآن صاف ودرجة الحرارة 20 درجة. اليوم الثلاثاء السماء كتمان وحرارة تتراوح بين 19 و 32 درجة. وغدا الأربعاء يستمر الطقس المغيم مع درجات حرارة بين 21 و 31 درجة. ننتقل إلى باريس، حيث الجو الآن مغيم عند 14 درجة. تسقط اليوم أمطار معتادة وحرارة بين 14 و 18 درجة. وغدا تتراجع الحرارة لتتراوح بين 10 و 16 درجة مع أمطار خفيفة. في مونريال الأجواء مغيمة الآن عند 4 درجات. يشهد اليوم ضبابا خفيفا وحرارة بين 4 و 14 درجة. وغدا تسجل الحرارة بين 10 و 12 درجة مع ضباب مستمر. نصل إلى غزة، حيث السماء صافية والحرارة 23 درجة. يكون الطقس اليوم جزئيا غائما بين 19 و 28 درجة. وغدا يبقى الوضع غائما جزئيا بحرارة تصل إلى 29 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

استمعتم إلى بعدك علي بالي من أداء فيروز، والآن ننتقل إلى دينار اليوم. أهلا بكم مستمعين الأفاضل عبر أثير راديو الوسط، أنا دنوس الخبير المالي معكم في هذا الموعد الإخباري المخصص لمتابعة الأسعار. نقدم لكم الآن الأسعار التداولية المؤشرات الحية لهذا الصباح. نبدأ أولا بالمعادن النفيسة المسجلة لنهار اليوم. بلغ سعر جرام الذهب الخالص 401 دينارا و510 آلاف مليم، أما سعر جرام الفضة الخالصة فقد بلغ 5 دينارات و913 مليما. ننتقل الآن إلى أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الدينار التونسي. سجل سعر الأورو الواحد 3 دينارات و367 مليما، بلغ سعر الدولار الأمريكي 3 دينارات و4 أملاف، وصل سعر الريال السعودي إلى 800 ميل واحد، سجل سعر الدرهم الإماراتي 818 مليما. شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد قادم. نذكركم أن هذه البيانات تم رصدها

صباح اليوم 6 أكتوبر 2026. صدر هذا التسجيل عند 10:24 صباحاً. نؤكد أنها ليست الأسعار الرسمية للبنك المركزي التونسي، كما أنها لا تمثل الأسعار المعتمدة لدى تجار الذهب.

لا بالوقت الحاضر ما حدا عم بيعزف في هذا عم بيعزف وحده هالآلة العجيبة عم تعزف وحده. هل يا ترى

0: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: استمعتم إلى Waiting To من أداء Waiting To، والآن ننتقل إلى زاوية أخرى.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلا بكم في زاوية أخرى، اليوم الاثنين السابع من أكتوبر 2026. هل بدأت يا أماني تخشين أن يأخذ الذكاء الاصطناعي مكانك خلف هذا الميكروفون؟ الآلة لا تملك نبض القلب ولا تستطيع قراءة ألم الناس في سيدي بوزيد. بمنطق الأرقام، الآلة تختصر وقت معالجة الأخبار بنسبة 90%. لنكن دقيقين، السرعة ليست مرادفاً للحقيقة في العمل الصحفي. خلال الانتخابات الماضية، لولا البرمجيات لما نمت ليلة واحدة، كنت سأغرق في البيانات. ألم تخشى أن تحذف الخوارزميات أصواتاً بشرية مهمة من

0: واقع، الإذاعات المحلية تعاني نقصاً في الموارد. أعلم ذلك، لكن الحل ليس في تهميش العنصر البشري لصالح الآلة. الذكاء الاصطناعي يمنحنا الوقت لننزل للميدان بدلاً من تضييعه في التحرير الروتيني. الخوف أن نستسهل الجلوس في المكاتب ونكتفي بما تكتبه لنا الآلة. إنه تحسين للأداء أماني، وليس كسلاً. الأداء لا يقاس بالسرعة عندما يتعلق الأمر بكرامة المواطن. حسناً، فلنبتعد عن الانفعال ولناقش تأثير الأخبار الزائفة التي تولدها التقنية. هذه هي النقطة الأهم، التلاعب بالحقائق أخطر.
1: أهلاً بكم على راديو الوسط، إليكم موجز الأخبار من تونس. في الشأن الاقتصادي، أحالت وزارة المالية إلى مجلس نواب الشعب تقريرها حول تنفيذ ميزانية الدولة خلال النصف الأول من سنة 2026، ومن المقرر أن تشرع لجنة المالية في النظر فيه اليوم الأربعاء في ظل ضغوط مرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية. وفي ملف التشغيل، تحتضن تونس العاصمة يومي 8 و9 من أكتوبر الدورة 6 من أيام التشغيل كي جوب، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وإلى الفلاحة، حيث دعا المشاركون في يوم إعلامي ببنزرت إلى توفير الأسمدة في الأجال المناسبة لضمان انطلاقة جيدة للموسم الفلاحي، كما شددوا على أهمية دعم زراعة البقوليات لدورها في تحسين خصوبة التربة واستدامة الإنتاج. كان هذا موجز الأخبار من راديو الوسط. شكراً لحسن المتابعة. أنا ميرا من باريس. يوم سعيد للجميع على موجات راديو الوسط.
2: من باريس وعلى موجات راديو وسط، أحييكم أينما كنتم. أنا أحمد، ويسرني أن أكون صوتاً.
3: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
2: نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معاً مواضيعاً من صميم حياتنا، ونترك الكلمة الطيبة والموسيقى مكاناً في يومنا. إلى أهلنا في تونس وإلى أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم. فبكم يحلو اللقاء، ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.
4: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.

0: طارق بهذا مين.
1: أهلا بكم على راديو الوسط، إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مستلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعى

بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.

0: الطقس.
1: صباح النور، أنا مروة في 26، جئت من عالم الأزياء لكنني أؤمن بأن للسماء أناقتها. اليوم سحب خفيفة صباحاً ورياح معتدلة، والحرارة قرابة 27 درجة ظهراً.
0: وهل ستختارين للسماء فستاناً أزرق؟
1: سأترك الذوق للسماء وأنصحكم بقبعة للشمس وبكثير من الماء.
0: والآن ميرا، أصغر أعضاء الفريق وصاحبة نشرة الأخبار، عرفينا بنفسك.
2: أنا ميرا في 20 من عمري، أعيش بين الكتب وأحب أن تكون الأخبار واضحة وهادئة كصفحة جيدة الكتابة. سأوافيكم بالعناوين مع بداية كل ساعة.
0: وهل تقرأين الأخبار كما تقرأين الروايات؟
2: تقريباً، لكن من دون نهايات مفاجئة.
0: وأخيراً أحمد، خبيرنا في الاقتصاد.
3: أهلاً بكم، أنا أحمد في 27، أحول الأرقام إلى قصص مفهومة، الأسعار والادخار وميزانية الأسرة.
0: أرجو أن يتسع حسابك لراتب المدير.
3: سأعد لك جدولاً دقيقاً يا سيد المدير.
0: شكراً لكم جميعاً. فاصل موسيقي قصير ثم نواصل. ابقوا معنا على إذاعة الوسط.
4: أهلاً بكم على راديو الوسط، إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مسلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدوبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابراً ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء. وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص

0: أهلا بكم على راديو الوسط، إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مسلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابراً ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء. وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات. ونختم من المغرب، حيث تفتتح اليوم الأربعاء فعالية الدورة الثامنة من معرض مراكش الدولي للطيران بمشاركة 27 دولة، وتتواصل حتى 10 أكتوبر. أنا أحمد من موريال في كندا، يومكم سعيد على موجات راديو الوسط.
1: بعد هذه الفاصلة الموسيقية ننتقل إلى الموجز الوطني.
2: راديو الوسط، موجز الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط، معكم عصام وأحييكم أينما كنتم تتابعوننا في ربوع البلاد. ونبدأ موجزنا بالشأن التربوي، حيث دعا وزير التربية نور الدين النوري اليوم الاثنين الموافق للخامس من شهر أكتوبر لعام 2026 إلى جعل الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين، كما شدد وزير التربية على ضرورة تخصيص حيز زمني من حصة الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطر هذه الظواهر على الفرد والمجتمع، ودعا كذلك إلى حفز التلاميذ على المساهمة الفعالة في الحملة الوطنية للتوقي من كل المخاطر في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التربوية. وكما يقول المثل، من شاب على شيء

0: شاب عليه، فلنزرع الوقاية في صغارنا. وفي سياق متصل وبدعوة من الفرع الجامعي بجندوبة، نفذ اليوم الاثنين قطاع التعليم الثانوي بجندوبة وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية. وحضر هذه الوقفة الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي محمد الصافي بمشاركة أسلاك التربية بجندوبة والاتحاد الجهوي للشغل. أما في الشأن الاقتصادي، فقد بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي 5.6% خلال شهر سبتمبر لعام 2026. وقد جاءت هذه المعطيات وفق النشرة الشهرية حول مؤشر الاستهلاك العائلي الصادرة اليوم الاثنين الخامس من أكتوبر عن المعهد الوطني للإحصاء. ومن جهة أخرى وفي الشأن الانتخابي، أذن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للإدارة التنفيذية بالشروع في مراجعة القرارات الترتيبية المنظمة لمختلف مراحل العمليات الانتخابية المقبلة، وشمل هذا الإذن خاصة شروط وإجراءات الترشح وقواعد الحملة الانتخابية ومراقبتها، وذلك خلال جلسة عمل عقدها المجلس اليوم الاثنين. وفي ختام موجزنا، يعتزم مركز الإعلامية لوزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية باعتماد تقنية الأسئلة المتعددة لاختيارات واختبارات شفهية. وقد فتح باب الترشحات ابتداء من تاريخ اليوم الخامس من أكتوبر العام 2026، وسيستمر إلى غاية الخامس من نوفمبر العام 2026 على الساعة منتصف الليل كتاريخ لرلق باب الترشحات وفق البيانات الرسمية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ودمتم في حفظ الله ورعايته.
1: والآن ننتقل إلى الموجز الاقتصادي.
2: راديو الوسط، موجز الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الفلاش الاقتصادي من راديو الوسط. أوضح المحلل المالي بسام النيفري لراديو الوسط أنه سيكون لتونس هامش تحرك أفضل في سنة 2027. وقد أكد المحلل أن هذا الهامش سيكون أفضل مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة حسب ما نقلته راديو الوسط. وأشار بسام النيفري أيضاً أن هذا التحسن يأتي لا سيما من حيث تراجع الضغوط على مستوى خلاص الديون وفقاً لما أردته راديو الوسط. كان هذا أبرز ما جاء في فلاشنا الاقتصادي. نحن في راديو الوسط ونشكر لكم حسن المتابعة.
4: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
4: جيش لا يقهر فكان وهم، كلموك عن برلين فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟

0: استمعتم إلى بعدك على بالي من أداء فيروز، والآن ننتقل إلى ميتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: أنا إيمان، أرحب بكم في راديو الوسط لنشرة الأحوال الجوية. نبدأ جولتنا من السهل الأخضر، حيث الطقس الآن صاف ودرجة الحرارة 20 درجة. اليوم الثلاثاء السماء كتمان وحرارة تتراوح بين 19 و 32 درجة. وغدا الأربعاء يستمر الطقس المغيم مع درجات حرارة بين 21 و 31 درجة. ننتقل إلى باريس، حيث الجو الآن مغيم عند 14 درجة. تسقط اليوم أمطار معتادة وحرارة بين 14 و 18 درجة. وغدا تتراجع الحرارة لتتراوح بين 10 و 16 درجة مع أمطار خفيفة. في مونريال الأجواء مغيمة الآن عند 4 درجات. يشهد اليوم ضبابا خفيفا وحرارة بين 4 و 14 درجة. وغدا تسجل الحرارة بين 10 و 12 درجة مع ضباب

0: مستمرا. نصل إلى غزة حيث السماء صافية والحرارة 23 درجة. يكون الطقس اليوم جزئيا غائما بين 19 و28 درجة، وغدا يبقى الوضع غائما جزئيا بحرارة تصل إلى 29 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
1: لا بالوقت الحاضر ما حدا عم بيعزف في هذا، عم بيعزف وحده هالآلة العجيبة عم تعزف وحده. هل يا ترى؟
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هنا راديو وسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم. أنا ميرا، ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات، يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا، وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.
1: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.
2: راديو وسط، لا فوا دو لا بلين فيرت.
1: من باريس تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم. أنا جميل، صوت جديد ينضم إليكم، وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكانا بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط.

0: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد. هنا باريس.
1: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم. كلموك عن برلين فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟
2: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
3: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.
1: هنا راديو وسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم، أنا ميرا ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.

0: هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 11 صباحاً و59 دقيقة.
1: راديو واسات، la voix de la plaine verte.

0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: أهلا بكم على راديو الوسط، إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مسلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابراً ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء. وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص

أهلا بكم على راديو الوسط، إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مسلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابراً ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء. وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات. ونختم من المغرب، حيث تفتتح اليوم الأربعاء فعاليات الدورة الثامنة من معرض مراكش الدولي للطيران بمشاركة 27 دولة، وتتواصل حتى 10 أكتوبر. أنا أحمد من موريال في كندا، يومكم سعيد على موجات راديو الوسط.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: بعد هذه الفاصلة الموسيقية ننتقل إلى الميتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: أنا إيمان، أرحب بكم في راديو الوسط لنشرة الأحوال الجوية. نبدأ جولتنا من السهل الأخضر، حيث الطقس الآن صاف ودرجة الحرارة 20 درجة. اليوم الثلاثاء السماء كتمان وحرارة تتراوح بين 19 و 32 درجة. وغدا الأربعاء يستمر الطقس المغيم مع درجات حرارة بين 21 و 31 درجة. ننتقل إلى باريس، حيث الجو الآن مغيم عند 14 درجة. تسقط اليوم أمطار معتادة وحرارة بين 14 و 18 درجة. وغدا تتراجع الحرارة لتتراوح بين 10 و 16 درجة مع أمطار خفيفة. في مونريال الأجواء مغيمة الآن عند 4 درجات. يشهد اليوم ضبابا خفيفا وحرارة بين 4 و 14 درجة. وغدا تسجل الحرارة بين 10 و 12 درجة مع ضباب مستمر. نصل إلى غزة، حيث السماء صافية والحرارة 23 درجة. يكون الطقس اليوم جزئيا غائما بين 19 و 28 درجة. وغدا يبقى الوضع غائما جزئيا بحرارة تصل إلى 29 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
3: أهلا بكم في راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد. ضيف اليوم هو مدير الإذاعة. أهلا بك سيدي ونشكرك على وقتك.
4: أهلا بك وأهلا بالمستمعين الكرام.
3: سأبدأ بسؤال صريح، لماذا تنتقدون الإعلام التقليدي وأنتم جزء من المشهد الإعلامي؟
4: لأنه ابتعد عن الناس، يخاطب المواطن من فوق ويقرر عنه ما يستحق أن يعرف، ونحن في الجهات الداخلية نعرف ذلك جيدا. تمر الشهور ولا تجد القرآن مكانا في النشرات الكبرى إلا حين تقع كارثة.
3: تقصد أنه يهتم بالمركز أكثر من الأطراف؟
4: بالضبط، ثم إنه صار أسير الإعلان والسرعة، المهم أن يكون الأول لا أن يكون الأدق، فتتحول الأخبار إلى عناوين مثيرة والتحليل إلى صراخ في الاستوديوهات.
3: لكن بعض هذه الوسائل ما زالت تقدم عملا مهنيا، أليس كذلك؟
4: بالتأكيد، ولا أعمم، فيها صحفيون شجعان، مشكلتي مع النموذج لا مع الأشخاص، نموذج يتحدث فيه الإعلامي ويصمت المستمع.
3: وماذا تقترحون في راديو الوسط؟
4: نقلب المعادلة، نبدأ من المنطقة، من أسواقها وفلاحيها وشبابها، ونعطي الكلمة للمستمع، ونستعين بالتقنية لنصل إلى الخبر بسرعة، لكن يبقى الإنسان هو الحكم.
3: وكيف تضمنون المصداقية؟
4: بالشفافية، نذكر مصادرنا ونصحح أخطاءنا علنا، ولا نخجل من قول لا نعرف بعد، فالثقة لا تشترى بالإعلانات، بل تبنى خبرا بعد خبر.
3: كلمة أخيرة للمستمعين؟
4: شاركونا وانتقدونا، فالإذاعة التي لا تنتقد لا تتطور.
3: شكرا لك سيدي المدير، وإلى لقاء آخر في راديو الوسط.
0: كنتم معنا مع إيمان في برنامج ميتيو، والآن ننتقل إلى سوق الخضر.
5: أهلا بكم مستمعين الأكارم في راديو الوسط، أنا طمطم الفلاحة، أحاوركم في نشرة أسعار الأسواق لليوم الأحد 6 أكتوبر لعام 26 و2000.
3: نبدأ عرضنا بتقديم الأسعار المتداولة في سوق سيدي بوزيد. لم تسجل أي تغيرات تذكر في الأسعار اليوم مقارنة بالفترة السابقة.
6: نقدم لكم الآن أسعار المرجعية لبعض الخضر والغلال بالسوق. يبلغ سعر الطماطم 2.5 دينار للكيلوغرام الواحد، أما البطاطا فيستقر سعرها عند 2 دينار تماماً للكيلوغرام، ويسجل الفلفل 1 دينار للكيلوغرام الواحد في السوق، ويصل سعر البرتقال إلى 5 دنانير للكيلوغرام. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء في موعد قادم.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: استمعتم إلى الله معك يا هوانا من أداء فيروز، والآن ننتقل إلى دينار اليوم. أهلا بكم مستمعين الأفاضل عبر أثير راديو الوسط، أنا دنوس الخبير المالي معكم في هذا الموعد الإخباري المخصص لمتابعة الأسعار. نقدم لكم الآن الأسعار التداولية، المؤشرات الحية لهذا الصباح. نبدأ أولا بالمعادن النفيسة المسجلة لنهار اليوم. بلغ سعر جرام الذهب الخالص 401 دينارا و510 آلاف مليم، أما سعر جرام الفضة الخالصة فقد بلغ 5 دينارات و913 مليما. ننتقل الآن إلى أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الدينار التونسي. سجل سعر الأورو الواحد 3 دينارات و367 مليما، بلغ سعر الدولار الأمريكي 3 دينارات و4 أملاف، وصل سعر الريال السعودي إلى 800 مل واحد، سجل سعر الدرهم الإماراتي 818 مليما. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء في موعد قادم. نذكركم أن هذه البيانات تم رصدها صباح اليوم 26 أكتوبر 2000. صدر هذا التسجيل عند 10:24 صباحا. نؤكد أنها ليست الأسعار الرسمية للبنك المركزي التونسي، كما أنها لا تمثل الأسعار المعتمدة لدى تجار الذهب.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: يسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط من مدينة النور. أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى وأخبارا تهمكم وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.
1: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني،

بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.

0: نقلنا وصارت زغلولي تاكل عيد اللوز.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم، كلموك عن برليف فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟
1: راديو واسات، la voix de la plaine verte.

أهلا بكم على راديو الوسط، إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مسلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدوبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابراً ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء. وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص

0: أهلا بكم على راديو الوسط، إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مسلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابراً ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء. وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات. ونختم من المغرب، حيث تفتتح اليوم الأربعاء فعالية الدورة الثامنة من معرض مراكش الدولي للطيران بمشاركة 27 دولة، وتتواصل حتى 10 أكتوبر. أنا أحمد من موريال في كندا، يومكم سعيد على موجات راديو الوسط.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد. هنا باريس،
1: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: استمعتم إلى عمر خيرت، فاطمة، كن عادل شلبي من أداء ميونيك بيركوشن أنسامبل عادل شلبي. والآن ننتقل إلى ميتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: أنا إيمان، أرحب بكم في راديو الوسط لنشرة الأحوال الجوية. نبدأ جولتنا من السهل الأخضر، حيث الطقس الآن صاف ودرجة الحرارة 20 درجة. اليوم الثلاثاء السماء كتمان وحرارة تتراوح بين 19 و 32 درجة. وغدا الأربعاء يستمر الطقس المغيم مع درجات حرارة بين 21 و 31 درجة. ننتقل إلى باريس، حيث الجو الآن مغيم عند 14 درجة. تسقط اليوم أمطار معتادة وحرارة بين 14 و 18 درجة. وغدا تتراجع الحرارة لتتراوح بين 10 و 16 درجة مع أمطار خفيفة. في مونريال الأجواء مغيمة الآن عند 4 درجات. يشهد اليوم ضبابا خفيفا وحرارة بين 4 و 14 درجة. وغدا تسجل الحرارة بين 10 و 12 درجة مع ضباب مستمر. نصل إلى غزة، حيث السماء صافية والحرارة 23 درجة. يكون الطقس اليوم جزئيا غائما بين 19 و 28 درجة. وغدا يبقى الوضع غائما جزئيا بحرارة تصل إلى 29 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: من باريس تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم. أنا جميل، صوت جديد ينضم إليكم، وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكاناً بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: استمعتم إلى فيروز كيفك أنت من أداء فيروز، والآن ننتقل إلى مساحة حوار.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان. هل هي ترف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
1: أهلا أحمد، وتحية لكل أهلنا في سيدي بوزيد. الزراعة العضوية ليست ترفا بل هي حق في الصحة،
2: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعرا مناسبا.
1: بكل موضوعية لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
2: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
1: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
2: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
1: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
2: لنضع النقاط على الحروف سونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
1: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
2: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
1: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
2: فكرة مثيرة للاهتمام، لكن التنفيذ صعب.

0: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت بخمسمائة متر والآن أطعم كل قريتي.
1: 500 متر فقط؟
0: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
1: إذا ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
0: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
1: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
0: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
1: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
0: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
1: إنه صراع بين النوعية والكمية،
0: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
1: ما رأيك في حملة توعية خلال رمضان؟
0: فكرة رائعة لنعلم الناس وصفات صحية،
1: وصفات رمضانية بتكلفة بسيطة ومنتجات محلية،
0: مع طبخات تعتمد على ما نزرعه بأيدينا.
1: يبدو أننا وجدنا أرضية مشتركة.
0: هذا هو الأمن الغذائي الحقيقي.
1: شكرا لك سونيا على هذه الإضافة.
0: شكرا لكم على هذه المساحة.
1: نلتقي غدا في نفس الموعد لتفاصيل جديدة.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من داريس.
2: هالآلة العجيبة عم تعزف، هل يا ترى

بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.

0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كليم عزري.

0: هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 1:59.
1: هنا راديو صوصت من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم، أنا ميرا ويسعدني أن أنضم إليكم. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس، من مدينة النور. أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات، يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: أهلا بكم على راديو الوسط. إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مسلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدوبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابراً ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء. وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص

0: أهلا بكم على راديو الوسط، إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مسلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابراً ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء، وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات. ونختم من المغرب، حيث تفتتح اليوم الأربعاء فعاليات الدورة الثامنة من معرض مراكش الدولي للطيران بمشاركة 27 دولة، وتتواصل حتى 10 أكتوبر. أنا أحمد من موريال في كندا، يومكم سعيد على موجات راديو الوسط.
1: راديو وسط، La voix de la plaine verte.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: استمعتم إلى اللقاء من أداء عمر خيرت عمر خيرت. والآن ننتقل إلى ميتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: أنا إيمان، أرحب بكم في راديو الوسط لنشرة الأحوال الجوية. نبدأ جولتنا من السهل الأخضر، حيث الطقس الآن صاف ودرجة الحرارة 20 درجة. اليوم الثلاثاء السماء كتمان وحرارة تتراوح بين 19 و 32 درجة. وغدا الأربعاء يستمر الطقس المغيم مع درجات حرارة بين 21 و 31 درجة. ننتقل إلى باريس، حيث الجو الآن مغيم عند 14 درجة. تسقط اليوم أمطار معتادة وحرارة بين 14 و 18 درجة. وغدا تتراجع الحرارة لتتراوح بين 10 و 16 درجة مع أمطار خفيفة. في مونريال الأجواء مغيمة الآن عند 4 درجات. يشهد اليوم ضبابا خفيفا وحرارة بين 4 و 14 درجة. وغدا تسجل الحرارة بين 10 و 12 درجة مع ضباب مستمر. نصل إلى غزة، حيث السماء صافية والحرارة 23 درجة. يكون الطقس اليوم جزئيا غائما بين 19 و 28 درجة. وغدا يبقى الوضع غائما جزئيا بحرارة تصل إلى 29 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
3: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
4: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.

لا بالوقت الحاضر ما حدا عم بيعزف في هذا عم بيعزف وحده هالآلة العجيبة عم تعزف وحده. هل يا ترى

0: استمعتم إلى زياد مايسريم، والآن ننتقل إلى دينار اليوم. أهلا بكم مستمعين الأفاضل عبر أثير راديو الوسط. أنا دنوس الخبير المالي معكم في هذا الموعد الإخباري المخصص لمتابعة الأسعار. نقدم لكم الآن الأسعار التداولية المؤشرات الحية لهذا الصباح. نبدأ أولا بالمعادن النفيسة المسجلة لنهار اليوم. بلغ سعر جرام الذهب الخالص 401 دينارا و510 آلاف مليم، أما سعر جرام الفضة الخالصة فقد بلغ 5 دينارات و913 مليما. ننتقل الآن إلى أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الدينار التونسي. سجل سعر الأورو الواحد 3 دينارات و367 مليما، بلغ سعر الدولار الأمريكي 3 دينارات و4 أملاف، وصل سعر الريال السعودي إلى 800 واحد، سجل سعر الدرهم الإماراتي 818 مليما. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء في موعد قادم. نذكركم أن هذه البيانات تم رصدها صباح اليوم 6 أكتوبر 2026. صدر هذا التسجيل عند 10:24 صباحا. نؤكد أنها ليست الأسعار الرسمية للبنك المركزي التونسي، كما أنها لا تمثل الأسعار المعتمدة لدى تجار الذهب.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: من باريس تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم. أنا جميل، صوت جديد ينضم إليكم، وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكانا بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط.

0: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: هنا راديو وسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم. أنا ميرا، ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس،
1: ترافق يومكم وتلامس قلوبكم.
0: إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات، يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا، وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.

هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 2:59 PM.

0: استمعتم إلى آخر أيام الصيفية من أداء فيروز، والآن ننتقل إلى الموجز الاقتصادي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الفلاش الاقتصادي من راديو الوسط. أوضح المحلل المالي بسام النيفري لراديو الوسط أنه سيكون لتونس هامش تحرك أفضل في سنة 2027. وقد أكد المحلل أن هذا الهامش سيكون أفضل مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة حسب ما نقلته راديو الوسط. وأشار بسام النيفري أيضاً أن هذا التحسن يأتي لا سيما من حيث تراجع الضغوط على مستوى خلاص الديون وفقاً لما أردته راديو الوسط. كان هذا أبرز ما جاء في فلاشنا الاقتصادي. نحن في راديو الوسط ونشكر لكم حسن المتابعة.
3: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.

0: استمعتم إلى الله معك يا هوانا من أداء فيروز، والآن ننتقل إلى ميتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: أنا إيمان، أرحب بكم في راديو الوسط لنشرة الأحوال الجوية. نبدأ جولتنا من السهل الأخضر، حيث الطقس الآن صاف ودرجة الحرارة 20 درجة. اليوم الثلاثاء السماء كتمان وحرارة تتراوح بين 19 و 32 درجة. وغدا الأربعاء يستمر الطقس المغيم مع درجات حرارة بين 21 و 31 درجة. ننتقل إلى باريس، حيث الجو الآن مغيم عند 14 درجة. تسقط اليوم أمطار معتادة وحرارة بين 14 و 18 درجة. وغدا تتراجع الحرارة لتتراوح بين 10 و 16 درجة مع أمطار خفيفة. في مونريال الأجواء مغيمة الآن عند 4 درجات. يشهد اليوم ضبابا خفيفا وحرارة بين 4 و 14 درجة. وغدا تسجل الحرارة بين 10 و 12 درجة مع ضباب مستمر. نصل إلى غزة، حيث السماء صافية والحرارة 23 درجة. يكون الطقس اليوم جزئيا غائما بين 19 و 28 درجة. وغدا يبقى الوضع غائما جزئيا بحرارة تصل إلى 29 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
3: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط .net وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
4: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
5: Radio El Wasat, صوت السهل الأخضر. سيدي بوزيد. هنا باريس.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

قدر خاب البيت الصبي يوم المرض الخصم. يا ويلي شو عم بصير، قصة كبيرة وصعب كتير. دق القلب بسرعة بعيد قدام راس الخطر، من دونك ما بعيش أحسن هالعمر. وطيت لك صوت الكون ونزل لك القمر، انت عندي

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وصل دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wassat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wassat, votre radio, partout avec vous.
2: هنا راديو وسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم. أنا ميرا، ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات، يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من

0: بكم وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكاناً بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
2: يوم من الأيام ساعتها قادر خربت بيتي بالصبية وما لط الخصر. يا ويلي شو عم بصير، قصة كبيرة وصعب كتير، دق القلب بسرعة مية دق ما وصل خطر. من دونك ما بعيش أحسن هالعمر.

0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.

0: هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 3:59.
1: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة، وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

أهلا بكم على راديو الوسط، إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة.

أهلا بكم على راديو الوسط، إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مسلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابراً ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء. وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص

0: أهلا بكم على راديو الوسط، إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مستلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابراً ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء. وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات. ونختم من المغرب، حيث تفتتح اليوم الأربعاء فعالية الدورة الثامنة من معرض مراكش الدولي للطيران بمشاركة 27 دولة، وتتواصل حتى 10 أكتوبر. أنا أحمد من موريال في كندا، يومكم سعيد على موجات راديو الوسط.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: استمعتم إلى نويل خارمان هيلو أديل سلاش فيروز. كيفك أنت؟ فيروز ماشاب من أداء نويل خارمان. والآن ننتقل إلى ميتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: أنا إيمان، أرحب بكم في راديو الوسط لنشرة الأحوال الجوية. نبدأ جولتنا من السهل الأخضر، حيث الطقس الآن صاف ودرجة الحرارة 20 درجة. اليوم الثلاثاء السماء كتمان وحرارة تتراوح بين 19 و 32 درجة. وغدا الأربعاء يستمر الطقس المغيم مع درجات حرارة بين 21 و 31 درجة. ننتقل إلى باريس، حيث الجو الآن مغيم عند 14 درجة. تسقط اليوم أمطار معتادة وحرارة بين 14 و 18 درجة. وغدا تتراجع الحرارة لتتراوح بين 10 و 16 درجة مع أمطار خفيفة. في مونريال الأجواء مغيمة الآن عند 4 درجات. يشهد اليوم ضبابا خفيفا وحرارة بين 4 و 14 درجة. وغدا تسجل الحرارة بين 10 و 12 درجة مع ضباب مستمر. نصل إلى غزة، حيث السماء صافية والحرارة 23 درجة. يكون الطقس اليوم جزئيا غائما بين 19 و 28 درجة. وغدا يبقى الوضع غائما جزئيا بحرارة تصل إلى 29 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
3: أهلا بكم في راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد. ضيف اليوم هو مدير الإذاعة. أهلا بك سيدي ونشكرك على وقتك.
4: أهلا بك وأهلا بالمستمعين الكرام.
3: سأبدأ بسؤال صريح، لماذا تنتقدون الإعلام التقليدي وأنتم جزء من

0: أهلا بكم في راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد. ضيف اليوم هو مدير الإذاعة. أهلا بك سيدي، ونشكرك على وقتك.
1: أهلا بك وأهلا بالمستمعين الكرام.
0: سأبدأ بسؤال صريح، لماذا تنتقدون الإعلام التقليدي وأنتم جزء من المشهد الإعلامي؟
1: لأنه ابتعد عن الناس، يخاطب المواطن من فوق ويقرر عنه ما يستحق أن يعرف، ونحن في الجهات الداخلية نعرف ذلك جيدا. تمر الشهور ولا تجد القرآن مكانا في النشرات الكبرى إلا حين تقع كارثة.
0: تقصد أنه يهتم بالمركز أكثر من الأطراف؟
1: بالضبط، ثم إنه صار أسير الإعلان والسرعة، المهم أن يكون الأول لا أن يكون الأدق، فتتحول الأخبار إلى عناوين مثيرة والتحليل إلى صراخ في الاستوديوهات.
0: لكن بعض هذه الوسائل ما زالت تقدم عملا مهنيا، أليس كذلك؟
1: بالتأكيد، ولا أعمم، فيها صحفيون شجعان، مشكلتي مع النموذج لا مع الأشخاص، نموذج يتحدث فيه الإعلامي ويصمت المستمع.
0: وماذا تقترحون في راديو الوسط؟
1: نقلب المعادلة، نبدأ من المنطقة، من أسواقها وفلاحيها وشبابها، ونعطي الكلمة للمستمع، ونستعين بالتقنية لنصل إلى الخبر بسرعة، لكن يبقى الإنسان هو الحكم.
0: وكيف تضمنون المصداقية؟
1: بالشفافية، نذكر مصادرنا ونصحح أخطاءنا علنا، ولا نخجل من قول لا نعرف بعد، فالثقة لا تشترى بالإعلانات، بل تبنى خبرا بعد خبر.
0: كلمة أخيرة للمستمعين؟
1: شاركونا وانتقدونا، فالإذاعة التي لا تنتقد لا تتطور.
0: شكرا لك سيدي المدير، وإلى لقاء آخر في راديو الوسط.
2: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.
3: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: الأفاضل عبر أثير راديو الوسط. أنا دنوس الخبير المالي معكم في هذا الموعد الإخباري المخصص لمتابعة الأسعار. نقدم لكم الآن الأسعار التداولية المؤشرات الحية لهذا الصباح. نبدأ أولا بالمعادن النفيسة المسجلة لنهار اليوم. بلغ سعر جرام الذهب الخالص 401 دينارا و510 آلاف مليم. أما سعر جرام الفضة الخالصة فقد بلغ 5 دينارات و913 مليما. ننتقل الآن إلى أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الدينار التونسي. سجل سعر الأورو الواحد 3 دينارات و367 مليما. بلغ سعر الدولار الأمريكي 3 دينارات و4 أملاف. وصل سعر الريال السعودي إلى 800 مل واحد. سجل سعر الدرهم الإماراتي 818 مليما. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء في موعد قادم. نذكركم أن هذه البيانات تم رصدها صباح اليوم 6 أكتوبر 2026. صدر هذا التسجيل عند 10:24 صباحا. نؤكد أنها ليست الأسعار الرسمية للبنك المركزي التونسي، كما أنها لا تمثل الأسعار المعتمدة لدى تجار الذهب.
1: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.

نمر عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى وأخبارا تهمكم وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: بعد هذه الفاصلة الموسيقية ننتقل إلى الموجز الوطني.
3: راديو الوسط موجز الأخبار.
4: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط. معكم عصام وأحييكم أينما كنتم تتابعوننا في ربوع البلاد. ونبدأ موجزنا بالشأن التربوي، حيث دعن وزير التربية نور الدين النوري اليوم الاثنين الموافق للخامس من شهر أكتوبر لعام 2026 إلى جعل الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين، كما شدد وزير التربية على ضرورة تخصيص حيز زمني من حصة الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطر هذه الظواهر على الفرد والمجتمع، ودعا كذلك إلى حفز التلاميذ على المساهمة الفعالة في الحملة الوطنية للتوقي من كل المحاطف في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التربوية. وكما يقول المثل، من شاب على شيء شاب عليه، فلنزرع الوقاية في صغارنا. وفي سياق متصل وبدعوة من الفرع الجامعي

0: أي بجندوبة. نفذ اليوم الاثنين قطاع التعليم الثانوي بجندوبة وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية، وحضر هذه الوقفة الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي محمد الصافي بمشاركة أسلاك التربية بجندوبة والاتحاد الجهوي للشغل. أما في الشأن الاقتصادي فقد بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي 5.6% خلال شهر سبتمبر لعام 2026، وقد جاءت هذه المعطيات وفق النشرة الشهرية حول مؤشر الاستهلاك العائلي الصادرة اليوم الاثنين الخامس من أكتوبر عن المعهد الوطني للإحصاء. ومن جهة أخرى وفي الشأن الانتخابي، أذن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للإدارة التنفيذية بالشروع في مراجعة القرارات الترتيبية المنظمة لمختلف مراحل العمليات الانتخابية المقبلة، وشمل هذا الإذن خاصة شروط وإجراءات الترشح وقواعد الحملة الانتخابية ومراقبتها، وذلك خلال جلسة عمل عقدها المجلس اليوم الاثنين. وفي ختام موجزنا، يعتزم مركز الإعلامية لوزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية باعتماد تقنية الأسئلة المتعددة لاختيارات واختبارات شفهية. وقد فتح باب الترشحات ابتداء من تاريخ اليوم الخامس من أكتوبر العام 2026، وسيستمر إلى غاية الخامس من نوفمبر العام 2026 على الساعة منتصف الليل كتاريخ للرلقة باب الترشحات وفق البيانات الرسمية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ودمتم في حفظ الله ورعايته.
1: كنتم معنا مع أماني في برنامج الموجز الوطني، والآن ننتقل إلى زاوية أخرى.
2: راديو الوسط يقدم لكم
1: اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر. أسألك يا أماني، هل سيأخذ خوارزمي مقعدك بعد 5 سنوات؟
3: أيمن، هل بدأت في هذا الهذيان الرقمي مجدداً؟ لنكن دقيقين، الإنسان لا يعوض.
1: بمنطق الأرقام، الآلة تصحح وترتب وتوفر الوقت، هذه هي الحقيقة المجردة.
3: الحقيقة ليست أرقاماً فقط، ماذا عن مصداقية الخبر؟
1: تقنيات الذكاء الاصطناعي تقلص الأخطاء البشرية في صياغة الأخبار بنسبة كبيرة.
3: أيمن، تتحدث عن نسب وأنا أتحدث عن روح الإنسان والمشاعر.
1: المشاعر جميلة، لكن لا تنجز العمل في وقته.
4: إن كان العمل لا يعني شيئاً بلا إنسان، فضاع كل شيء.
1: ما زلت تعيشين في عصر الورق والأقلام يا أماني.
4: أفضل أن أكون كلاسيكية على أن أكون مكينة بلا قلب.
1: أنا رتبت 500 رسالة في 10 دقائق بفضل برمجية ذكية.
4: هذا ليس صحافة، هذا تصنيف بيانات جاف.
1: لنهدأ قليلاً، لم نأتي لتبادل الغضب، بل لفهم التحديات.
3: أيمن، أنا خائفة على مستقبل المتربصين الشباب في راديو الوسط.
5: أفهمك تماماً، الخوف من فقدان الفرص مشروع لهم.
3: الذكاء الاصطناعي سيجعلهم مجرد حراس لشاشات باردة.
5: لا، بل سيحررهم من الأعمال الرتيبة ليبدعوا أكثر.
3: لنكن دقيقين، من يعلمهم أخلاقيات المهنة إذا غاب المعلم البشري؟
5: الخوارزميات لا تملك ضميراً، هذا حق ثابت.
3: ولا تملك التعاطف مع ضحايا الأزمات الذين نحاورهم.
1: أتذكر يوم بكيت على الهواء؟ لم تكن الآلة لتفعلها.
3: تلك اللحظة هي من كانت تربطنا بالمستمعين يا أيمن.
1: إذن ندمج الأداة بلا أن نغيب الروح البشرية؟
3: شريطة ألا نستغني عن جلساتنا الصباحية بعد البث.
1: قهوة راديو الوسط خط أحمر، ولا آلة تعرف مذاقها.
3: بالضبط، لا بديل لقهوة الأصدقاء.
1: شكرا لحسن متابعتكم، لقاؤنا يتجدد غدا في نفس الموعد. والآن ننتقل إلى زاوية أخرى.
2: راديو الوسط يقدم لكم
1: اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر. أسألك يا أماني، هل سيأخذ خوارزمي مقعدك بعد 5 سنوات؟
3: أيمن، هل بدأت في هذا الهذيان الرقمي مجددا؟ لنكن دقيقين، الإنسان لا يعوض.
5: بمنطق الأرقام، الآلة تصحح وترتب وتوفر الوقت. هذه هي الحقيقة المجردة.
3: الحقيقة ليست أرقاماً فقط. ماذا عن مصداقية الخبر؟
5: تقنيات الذكاء الاصطناعي تقلص الأخطاء البشرية في صياغة الأخبار بنسبة كبيرة.
3: أيمن، تتحدث عن نسب وأنا أتحدث عن روح الإنسان والمشاعر.
5: المشاعر جميلة، لكن لا تنجز العمل في وقته.
4: إن كان العمل لا يعني شيئاً بلا إنسان، فضاع كل شيء.
5: ما زلت تعيشين في عصر الورق والأقلام يا أماني.
4: أفضل أن أكون كلاسيكية على أن أكون مكينة بلا قلب.
5: أنا رتبت 500 رسالة في 10 دقائق بفضل برمجية ذكية.
4: هذا ليس صحافة، هذا تصنيف بيانات جاف.
5: لنهدأ قليلاً، لم نأتي لتبادل الغضب، بل لفهم التحديات.
3: أيمن، أنا خائفة على مستقبل المتربصين الشباب في راديو الوسط.
5: أفهمك تماماً، الخوف من فقدان الفرص مشروع لهم.
3: الذكاء الاصطناعي سيجعلهم مجرد حراس لشاشات باردة.
5: لا، بل سيحررهم من الأعمال الرتيبة ليبدعوا أكثر.
3: لنكن دقيقين، من يعلمهم أخلاقيات المهنة إذا غاب المعلم البشري؟
5: الخوارزميات لا تملك ضميراً، هذا حق ثابت.
3: ولا تملك التعاطف مع ضحايا الأزمات الذين نحاورهم.
5: أتذكر يوم بكيت على الهواء؟ لم تكن الآلة لتفعلها.
3: تلك اللحظة هي من كانت تربطنا بالمستمعين يا أيمن.
5: إذن ندمج الأداة بلا أن نغيب الروح البشرية؟
3: شريطة ألا نستغني عن جلساتنا الصباحية بعد البث.
5: قهوة راديو الوسط خط أحمر، ولا آلة تعرف مذاقه.
3: بالضبط، لا بديل لقهوة الأصدقاء.
5: شكرا لحسن متابعتكم، لقاؤنا يتجدد غدا في نفس الموعد. والآن ننتقل إلى زاوية أخرى.
2: راديو الوسط يقدم لكم
1: اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر. أسألك يا أماني، هل سيأخذ خوارزمي مقعدك بعد 5 سنوات؟
3: أيمن، هل بدأت في هذا الهذيان الرقمي مجدداً؟ لنكن دقيقين، الإنسان لا يعوض.
5: بمنطق الأرقام، الآلة تصحح وترتب وتوفر الوقت. هذه هي الحقيقة المجردة.
3: الحقيقة ليست أرقاماً فقط. ماذا عن مصداقية الخبر؟
5: تقنيات الذكاء الاصطناعي تقلص الأخطاء البشرية في صياغة الأخبار بنسبة كبيرة.
3: أيمن، تتحدث عن نسب وأنا أتحدث عن روح الإنسان والمشاعر.
5: المشاعر جميلة، لكن لا تنجز العمل في وقته.
4: إن كان العمل لا يعني شيئاً بلا إنسان، فضاع كل شيء.
5: ما زلت تعيشين في عصر الورق والأقلام يا أماني.
4: أفضل أن أكون كلاسيكية على أن أكون مكينة بلا قلب.
5: أنا رتبت 500 رسالة في 10 دقائق بفضل برمجية ذكية.
4: هذا ليس صحافة، هذا تصنيف بيانات جاف.
5: لنهدأ قليلا، لم نأتي لتبادل الغضب، بل لفهم التحديات.
3: أيمن، أنا خائفة على مستقبل المتربصين الشباب في راديو الوسط.
5: أفهمك تماما، الخوف من فقدان الفرص مشروع لهم.
3: الذكاء الاصطناعي سيجعلهم مجرد حراس لشاشات باردة.
5: لا، بل سيحررهم من الأعمال الرتيبة ليبدعوا أكثر.
3: لنكن دقيقين، من يعلمهم أخلاقيات المهنة إذا غاب المعلم البشري؟
5: الخوارزميات لا تملك ضميرا، هذا حق ثابت.
3: ولا تملك التعاطف مع ضحايا الأزمات الذين نحاورهم.
5: أتذكر يوم بكيت على الهواء؟ لم تكن الآلة لتفعلها.
3: تلك اللحظة هي من كانت تربطنا بالمستمعين يا أيمن.
5: إذن ندمج الأداة بلا أن نغيب الروح البشرية؟
3: شريطة ألا نستغني عن جلساتنا الصباحية بعد البث.
5: قهوة راديو الوسط خط أحمر، ولا آلة تعرف مذاقه.
3: بالضبط، لا بديل لقهوة الأصدقاء.
5: شكرا لحسن متابعتكم، لقاؤنا يتجدد غدا في نفس الموعد. والآن ننتقل إلى مساحة حوار.
2: راديو الوسط يقدم لكم
6: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان. هل هي ترف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
7: أهلا أحمد، وتحية لكل أهلنا في سيدي بوزيد. الزراعة العضوية ليست ترفا بل هي حق في الصحة.
6: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعرا مناسبا.
7: بكل موضوعية لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
6: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
7: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
6: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
7: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
6: لنضع النقاط على الحروف سونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
7: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
6: وإن كان الساكن في شقة ضيقة؟
7: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
6: فكرة مثيرة للاهتمام، لكن التنفيذ صعب.
7: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
6: 500 متر فقط؟
7: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
6: إذن ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
7: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
6: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
7: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
6: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
7: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
6: إنه صراع بين النوعية والكمية،
7: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
6: ما رأيك في حملة توعية خلال

0: راديو الواسات، votre radio partout avec vous.
1: والآن ننتقل إلى مساحة حوار.
2: راديو الواسات يقدم لكم.
3: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان. هل هي ترف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
2: أهلا أحمد وتحية لكل أهلنا في سيدي بوزيد. الزراعة العضوية ليست ترفاً بل هي حق في الصحة،
3: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعراً مناسبة.
2: بكل موضوعية لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
3: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
2: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
3: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
2: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
3: لنضع النقاط على الحروف سونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
2: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
3: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
2: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
3: فكرة مثيرة للاهتمام، لكن التنفيذ صعب.
2: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
3: 500 متر فقط؟
2: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
3: إذن ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
2: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
3: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
2: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
3: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
2: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
3: إنه صراع بين النوعية والكمية،
2: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
3: ما رأيك في حملة توعية خلال رمضان؟
2: فكرة رائعة لنعلم الناس وصفات صحية،
3: وصفات رمضانية بتكلفة بسيطة ومنتجات محلية،
2: مع طبخات تعتمد على ما نزرعه بأيدينا.
3: يبدو أننا وجدنا أرضية مشتركة.
2: هذا هو الأمن الغذائي الحقيقي.
3: شكرا لك سونيا على هذه الإضافة.
2: شكرا لكم على هذه المساحة.
3: نلتقي غدا في نفس الموعد لتفاصيل جديدة.
1: والآن ننتقل إلى مساحة حوار.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
3: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان. هل هي ترف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
2: أهلا أحمد وتحية لكل أهلنا في سيدي بوزيد. الزراعة العضوية ليست ترفا بل هي حق في الصحة،
3: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعرا مناسبا.
2: بكل موضوعية لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
3: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
2: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
3: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
2: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
3: لنضع النقاط على الحروف سونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
2: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
3: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
2: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
3: فكرة مثيرة للاهتمام، لكن التنفيذ صعب.
2: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
3: 500 متر فقط؟
2: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
3: إذن ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
2: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
3: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
2: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
3: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
2: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
3: إنه صراع بين النوعية والكمية،
2: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
3: ما رأيك في حملة توعية خلال رمضان؟
2: فكرة رائعة لنعلم الناس وصفات صحية،
3: وصفات رمضانية بتكلفة

0: بسيطة ومنتجات محلية
1: مع طبخات تعتمد على ما نزرعه بأيدينا.
0: يبدو أننا وجدنا أرضية مشتركة.
1: هذا هو الأمن الغذائي الحقيقي.
0: شكرا لك سونيا على هذه الإضافة.
1: شكرا لكم على هذه المساحة.
0: نلتقي غدا في نفس الموعد لتفاصيل جديدة.
2: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
3: كنتم معنا مع أيمن ومروة في برنامج مساحة حوار، والآن ننتقل إلى زاوية أخرى.
1: راديو الوسط يقدم لكم
3: اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر. أسألك يا أماني، هل سيأخذ خوارزمي مقعدك بعد 5 سنوات؟
4: أيمن،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا أهلنا الكرام، معكم راديو الوسط صوت السهل الأخضر. في صباح هذا اليوم، يوم الأربعاء، نفتتح برامجنا بتلاوة من القرآن الكريم يتبعها دعاء نسأل الله فيه أن يجعل يومنا يوم خير وبركة وطمأنينة. فأنصتوا معنا وبارك الله في صباحكم.

0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: أهلا بكم على راديو الوسط، إليكم موجز الأخبار من تونس. في الشأن الاقتصادي، أحالت وزارة المالية إلى مجلس نواب الشعب تقريرها حول تنفيذ ميزانية الدولة خلال النصف الأول من سنة 2026، ومن المقرر أن تشرع لجنة المالية في النظر فيه اليوم الأربعاء في ظل ضغوط مرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية. وفي ملف التشغيل، تحتضن تونس العاصمة يومي 8 و9 من أكتوبر الدورة 6 من أيام التشغيل كيجوب، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وإلى الفلاحة، حيث دعا المشاركون في يوم إعلامي ببنزرت إلى توفير الأسمدة في الأجال المناسبة لضمان انطلاقة جيدة للموسم الفلاحي، كما شددوا على أهمية دعم زراعة البقوليات لدورها في تحسين خصوبة التربة واستدامة الإنتاج. كان هذا موجز الأخبار من راديو الوسط. شكراً لحسن المتابعة. أنا ميرا من باريس. يوم سعيد للجميع على موجات راديو الوسط.
2: أهلاً بكم على راديو الوسط، إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مستلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابراً ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء، وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات. ونختم من المغرب، حيث تفتتح اليوم الأربعاء فعالية الدورة 8 من معرض مراكش الدولي للطيران بمشاركة 27 دولة، وتتواصل حتى 10 أكتوبر. أنا أحمد من موريال في كندا. يومكم سعيد على موجات راديو الوسط.
3: بعد هذه الفاصلة الموسيقية ننتقل إلى الموجز الاقتصادي.
0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
4: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الفلاش الاقتصادي من راديو الوسط. أوضح المحلل المالي بسام النيفري لراديو الوسط أنه سيكون لتونس هامش تحرك أفضل في سنة 2027. وقد أكد المحلل أن هذا الهامش سيكون أفضل مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة حسب ما نقلته راديو الوسط. وأشار بسام النيفري أيضاً أن هذا التحسن يأتي لا سيما من حيث تراجع الضغوط على مستوى خلاص الديون وفقاً لما أردته راديو الوسط. كان هذا أبرز ما جاء في فلاشنا الاقتصادي. نحن في راديو الوسط ونشكر لكم حسن المتابعة.
3: والآن ننتقل إلى الموجز الاقتصادي.
0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
4: أهلا بكم مستمعين الأعزاء في هذا الفلاش الاقتصادي من راديو الوسط. أوضح المحلل المالي بسام النيفري لراديو الوسط أنه سيكون لتونس هامش تحرك

0: قضي
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعين الأعزاء في هذا الفلاش الاقتصادي من راديو الوسط. أوضح المحلل المالي بسام النيفر لراديو الوسط أنه سيكون لتونس هامش تحرك أفضل في سنة 2027، وقد أكد المحلل أن هذا الهامش سيكون أفضل مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة حسب ما نقلته راديو الوسط. وأشار بسام النيفر أيضاً أن هذا التحسن يأتي لا سيما من حيث تراجع الضغوط على مستوى خلاص الديون وفقاً لما أردته راديو الوسط. كان هذا أبرز ما جاء في فلاشنا الاقتصادي. نحن في راديو الوسط ونشكر لكم حسن المتابعة.
0: كنتم معنا مع مروى في برنامج الموجز الاقتصادي، والآن ننتقل إلى زاوية أخرى.
1: راديو الوسط يقدم لكم
0: اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر. أسألك يا أماني، هل سيأخذ خوارزمي مقعدك بعد 5 سنوات؟
3: أيمن، هل بدأت في هذا الهذيان الرقمي مجدداً؟ لنكن دقيقين، الإنسان لا يعوض.
0: بمنطق الأرقام، الآلة تصحح وترتب وتوفر الوقت، هذه هي الحقيقة المجردة.
3: الحقيقة ليست أرقاماً فقط، ماذا عن مصداقية الخبر؟
0: تقنيات الذكاء الاصطناعي تقلص الأخطاء البشرية في صياغة الأخبار بنسبة كبيرة.
3: أيمن، تتحدث عن نسب وأنا أتحدث عن روح الإنسان والمشاعر.
0: المشاعر جميلة، لكن لا تنجز العمل في وقته.
4: إن كان العمل لا يعني شيئاً بلا إنسان، فضاع كل شيء.
0: ما زلت تعيشين في عصر الورق والأقلام يا أماني.
4: أفضل أن أكون كلاسيكية على أن أكون مكينة بلا قلب.
0: أنا رتبت 500 رسالة في 10 دقائق بفضل برمجية ذكية.
4: هذا ليس صحافة، هذا تصنيف بيانات جاف.
0: لنهدأ قليلا، لم نأتي لتبادل الغضب بل لفهم التحديات.
3: أيمن، أنا خائفة على مستقبل المتربصين الشباب في راديو الوسط.
0: أفهمك تماما، الخوف من فقدان الفرص مشروع لهم.
3: الذكاء الاصطناعي سيجعلهم مجرد حراس لشاشات باردة.
0: لا، بل سيحررهم من الأعمال الرتيبة ليبدعوا أكثر.
3: لنكن دقيقين، من يعلمهم أخلاقيات المهنة إذا غاب المعلم البشري؟
0: الخوارزميات لا تملك ضميرا، هذا حق ثابت.
3: ولا تملك التعاطف مع ضحايا الأزمات الذين نحاورهم.
0: أتذكر يوم بكيت على الهواء؟ لم تكن الآلة لتفعلها.
3: تلك اللحظة هي من كانت تربطنا بالمستمعين يا أيمن.
0: إذن ندمج الأداة بلا أن نغيب الروح البشرية؟
3: شريطة ألا نستغني عن جلساتنا الصباحية بعد البث.
0: قهوة راديو الوسط خط أحمر، ولا آلة تعرف مذاقها.
3: بالضبط، لا بديل لقهوة الأصدقاء.
0: شكرا لحسن متابعتكم، لقاؤنا يتجدد غدا في نفس الموعد. والآن ننتقل إلى زاوية أخرى.
1: راديو الوسط يقدم لكم
0: اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر. أسألك يا أماني، هل سيأخذ خوارزمي مقعدك بعد 5 سنوات؟
3: أيمن، هل بدأت في هذا الهذيان الرقمي مجددا؟ لنكن دقيقين، الإنسان لا يعوض.
0: بمنطق الأرقام، الآلة تصحح وترتب وتوفر الوقت، هذه هي الحقيقة المجردة.
3: الحقيقة ليست أرقاماً فقط، ماذا عن مصداقية الخبر؟
0: تقنيات الذكاء الاصطناعي تقلص الأخطاء البشرية في صياغة الأخبار بنسبة كبيرة.
3: أيمن، تتحدث عن نسب وأنا أتحدث عن روح الإنسان والمشاعر.
0: المشاعر جميلة، لكن لا تنجز العمل في وقته.
4: إن كان العمل لا يعني شيئاً بلا إنسان، فضاع كل شيء.
0: ما زلت تعيشين في عصر الورق والأقلام يا أماني.
4: أفضل أن أكون كلاسيكية على أن أكون مكينة بلا قلب.
0: أنا رتبت 500 رسالة في 10 دقائق بفضل برمجية ذكية.
4: هذا ليس صحافة، هذا تصنيف بيانات جاف.
0: لنهدأ قليلاً، لم نأتي لتبادل الغضب بل لفهم التحديات.
3: أيمن، أنا خائفة على مستقبل المتربصين الشباب في راديو الوسط.
0: أفهمك تماما،
5: الخوف من

0: فقدان الفرص مشروع لهم.
1: الذكاء الاصطناعي سيجعلهم مجرد حراس لشاشات باردة؟
0: لا، بل سيحررهم من الأعمال الرتيبة ليبدعوا أكثر.
1: لنكن دقيقين، من يعلمهم أخلاقيات المهنة إذا غاب المعلم البشري؟
0: الخوارزميات لا تملك ضميراً، هذا حق ثابت.
1: ولا تملك التعاطف مع ضحايا الأزمات الذين نحاورهم.
2: أتذكر يوم بكيت على الهواء؟ لم تكن الآلة لتفعلها.
3: تلك اللحظة هي من كانت تربطنا بالمستمعين يا أيمن.
2: إذن ندمج الأداة بلا أن نغيب الروح البشرية؟
3: شريطة ألا نستغني عن جلساتنا الصباحية بعد البث.
2: قهوة راديو الوسط خط أحمر، ولا آلة تعرف مذاقه.
3: بالضبط، لا بديل لقهوة الأصدقاء.
2: شكرا لحسن متابعتكم، لقاؤنا يتجدد غدا في نفس الموعد.
4: والآن ننتقل إلى صحتك أولا.
5: راديو الوسط يقدم لكم.
4: مرحبا بكم في برنامج صحتك أولا ليوم الأربعاء 7 أكتوبر. معنا اليوم السيدة مروة. هل سرقت التكنولوجيا نومنا بعد يوم طويل؟
6: تماما يا أيمن، الناس نسوا عودة إلى الطبيعة وباتوا أسرى للشاشات.
4: من ناحية علمية، ثلث البالغين يعانون من الأرق بسبب الضوء الأزرق.
6: في سيدي بوزيد نشهد النور ونأوي للفراش مع غروب الشمس دون تعقيدات.
4: لكن حياة المدينة والتعامل عن بعد تجعل هذا الإيقاع شبه مستحيل.
6: أي إيقاع هذا؟ أنتم تقضون الساعات أمام أجهزة لا تستهلك طاقة الجسد.
4: الإجهاد الذهني ليس أقل قسوة من العمل في الحقول يا مروة.
6: لا يمكنك مقارنة حركة الجسد بالجلوس. أنتم لا تعرفون معنى التعب الحقيقي.
4: اسمعيني، أنا عملت مهندساً لسنوات وكنت أسهر حتى الفجر منهكاً.
6: إنها كنت زائف، لو عملت في الحصاد لغفوت بمجرد ملامسة الوسادة.
4: أتعتقدين حقاً أن العمل المكتبي لا يؤثر على جودة النوم؟
7: جهازكم العصبي مستنفر بسبب التوتر لا بسبب الإنجاز البدني.
4: لنعد تأطير الحوار، كيف نساعد الصغار خاصة في هذا العالم الرقمي؟
7: الأطفال يحتاجون للعب في الخارج بدل هواتفكم، عودة إلى الطبيعة.
4: وإذا كان الأرق مزمناً، هل تنصحين بأعشابكم؟
7: بالتأكيد، البابونج وماليسة صيدي بوزيد أفضل من أي حبوب منومة.
4: أترين؟ هذه وصفات جداتنا التي نحن اليوم نهملها.
7: الإهمال هو سبب كل مرض، لماذا تسخر من التجربة؟
8: لا أسخر، حقيقة كنت أشعر بوحدة قاتلة ليلا خلال العمل عن بعد.
7: الوحدة تغذي الأرق، كنت تحتاج لصوت الخلق ليس لإضاءة الشاشة.
8: ربما كنت على حق طوال هذا الوقت.
7: اجعل غرفتك خالية من الأجهزة ليلة واحدة، سترى الفرق.
8: سأجرب ذلك اليوم، سأستبدل هاتفي بكوب من أعشابك.
7: هذا أفضل قرار اتخذته منذ بدأنا هذا الحوار.
4: شكرا لك يا مروى على هذه النصائح الثمينة.
0: وشكرا لكم على حسن المتابعة في حلقتنا ليوم الأربعاء.
4: والآن ننتقل إلى ميتيو.
5: نشرة الطقس على راديو الوسط.
9: أنا إيمان، أرحب بكم في راديو الوسط لنشرة الأحوال الجوية. نبدأ جولتنا من السهل الأخضر، حيث الطقس الآن صاف ودرجة الحرارة 20 درجة. اليوم الثلاثاء السماء كتمان وحرارة تتراوح بين 19 و32 درجة. وغدا الأربعاء يستمر الطقس المغيم مع درجات حرارة بين 21 و31 درجة. ننتقل إلى باريس، حيث الجو الآن مغيم عند 14 درجة. تسقط اليوم أمطار معتادة وحرارة بين 14 و18 درجة. وغدا تتراجع الحرارة لتتراوح بين 10 و16 درجة مع أمطار خفيفة. في مونريال الأجواء مغيمة الآن عند 4 درجات. يشهد اليوم ضبابا خفيفا وحرارة بين 4 و14 درجة. وغدا تسجل الحرارة بين 10 و12 درجة مع ضباب مستمر. نصل إلى غزة، حيث السماء صافية والحرارة 23 درجة. يكون الطقس اليوم جزئيا غائما بين 19 و28 درجة. وغدا يبقى الوضع غائما جزئيا بحرارة تصل إلى 29 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
10: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
11: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wassat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wassat, votre radio, partout avec vous.
2: والآن ننتقل إلى صحتك أولاً.
5: راديو الوسط يقدم لكم.
9: أهلاً بكم. اليوم الأربعاء، 7 أكتوبر. موضوعنا عن المشي نصف ساعة كل يوم. مروى، هل هذا الروتين واقعي أم هو ترف للمتفرغين فقط؟ بكل صراحة، المشي حاجة فيزيولوجية وليس ترفاً. أنا أمشي 3 كيلومترات في مزرعتي صباحاً، لكن واقع من يعمل في مكتب بالمدينة مختلف تماماً. الجلوس 10 ساعات هو المعيار. أرى الناس يقودون سياراتهم لأمطار قليلة، ثم يدفعون مالاً للمشي على آلة داخل قاعة رياضة. هذا ليس عدلاً. من يعيش في مدينة مكتظة لا يجد رصيفاً نظيفاً ليمشي عليه، لكنهم يملكون الوقت لشرب القهوة ساعات. لماذا لا يستغلون نصف الساعة تلك للمشي؟ من المنطقي أن نخطط للمشي كموعد عمل ضروري وليس كفضلة وقت. أقر بأن بيئة المدينة تصعب الأمر على الجميع. أذكر أيام الهندسة، كنت أعاني من ظهري بعد يوم طويل أمام الشاشة. وكيف كنت تحل المشكلة؟ هل كنت تمشي؟ كنت أتجول في المكتب أثناء المكالمات. هذه الحركة أنقذتني. المشي في الطبيعة يغسل التوتر. لا شيء يضاهي رائحة التراب. أعترف، الحياة داخل الأستوديو تشعرني بعزلة تشبه تلك التي شعرت بها خلال العمل عن بعد. لذا يا أيمن، خذ نصف ساعة بعد البث. امشي قليلا وتنفس. قررت ذلك. سأترك السيارة وأمشي للقاء زميلتي السابقة أماني لشرب القهوة. فكرة رائعة. المشي مع صديق أفضل من 100 تمرين. يبدو أننا وجدنا حلنا مشتركا. شكرا لك يا مروى على هذا النقاش، وإلى اللقاء.
2: كنتم معنا مع أيمن ومروى في برنامج صحتك أولا، والآن ننتقل إلى ميتيو.
5: نشرة الطقس على راديو الوسط.
9: أنا إيمان، أرحب بكم في راديو الوسط لنشرة الأحوال الجوية. نبدأ جولتنا من السهل الأخضر، حيث الطقس الآن صاف ودرجة الحرارة 20 درجة. اليوم الثلاثاء، السماء كتمان وحرارة تتراوح بين 19 و32 درجة. وغدا الأربعاء يستمر الطقس المغيم مع درجات حرارة بين 21 و31 درجة. ننتقل إلى باريس، حيث الجو الآن مغيم عند 14 درجة. تسقط اليوم أمطار معتادة وحرارة بين 14 و18 درجة. وغدا تتراجع الحرارة لتتراوح بين 10 و16 درجة مع أمطار خفيفة. في مونريال الأجواء مغيمة الآن عند 4 درجات. يشهد اليوم ضبابا خفيفا وحرارة بين 4 و14 درجة. وغدا تسجل الحرارة بين 10 و12 درجة مع ضباب مستمر. نصل إلى غزة، حيث السماء صافية والحرارة 23 درجة. يكون الطقس اليوم جزئيا غائما بين 19 و28 درجة. وغدا يبقى الوضع غائما جزئيا بحرارة تصل إلى 29 درجة. شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء.
2: والآن ننتقل إلى ميتيو.
5: نشرة الطقس على راديو الوسط.
9: أنا إيمان، أرحب بكم في راديو الوسط لنشرة الأحوال الجوية. نبدأ جولتنا من السهل الأخضر، حيث الطقس الآن صاف ودرجة الحرارة 20 درجة. اليوم الثلاثاء، السماء كتمان وحرارة تتراوح بين 19 و32 درجة. وغدا الأربعاء يستمر الطقس المغيم مع درجات حرارة بين 21 و31 درجة. ننتقل إلى باريس، حيث الجو الآن مغيم عند 14 درجة. تسقط اليوم أمطار معتادة وحرارة بين 14 و18 درجة. وغدا تتراجع الحرارة لتتراوح بين 10 و16 درجة مع أمطار خفيفة. في مونريال الأجواء مغيمة الآن عند 4 درجات. يشهد اليوم ضبابا خفيفا وحرارة بين 4 و14 درجة. وغدا تسجل الحرارة بين 10 و 12 درجة مع ضباب مستمر. نصل إلى غزة حيث السماء صافية والحرارة 23 درجة. يكون الطقس اليوم جزئيا غائما بين 19 و 28 درجة. وغدا يبقى الوضع غائما جزئيا بحرارة تصل إلى 29 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
2: والآن ننتقل إلى ميتيو.
5: نشرة الطقس على راديو الوسط.
9: أنا إيمان، أرحب بكم في راديو الوسط لنشرة الأحوال الجوية. نبدأ جولتنا من السهل الأخضر حيث الطقس الآن صاف ودرجة الحرارة 20 درجة. اليوم الثلاثاء السماء كتمان وحرارة تتراوح بين 19 و 32 درجة. وغدا الأربعاء يستمر الطقس المغيم مع درجات حرارة بين 21 و 31 درجة. ننتقل إلى باريس حيث الجو الآن مغيم عند 14 درجة. تسقط اليوم أمطار معتادة وحرارة بين 14 و 18 درجة. وغدا تتراجع الحرارة لتتراوح بين 10 و 16 درجة مع أمطار خفيفة. في مونريال الأجواء مغيمة الآن عند 4 درجات. يشهد اليوم ضبابا خفيفا وحرارة بين 4 و 14 درجة. وغدا تسجل الحرارة بين 10 و 12 درجة مع ضباب مستمر. نصل إلى غزة حيث السماء صافية والحرارة 23 درجة. يكون الطقس اليوم جزئيا غائما بين 19 و 28 درجة. وغدا يبقى الوضع غائما جزئيا بحرارة تصل إلى 29 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
2: والآن ننتقل إلى ميتيو.
5: نشرة الطقس على راديو الوسط.
9: أنا إيمان، أرحب بكم في راديو الوسط لنشرة الأحوال الجوية. نبدأ جولتنا من السهل الأخضر حيث الطقس الآن صاف ودرجة الحرارة 20 درجة. اليوم الثلاثاء السماء كتمان وحرارة تتراوح بين 19 و 32 درجة. وغدا الأربعاء يستمر الطقس المغيم مع درجات حرارة بين 21 و 31 درجة. ننتقل إلى باريس حيث الجو الآن مغيم عند 14 درجة. تسقط اليوم أمطار معتادة وحرارة بين 14 و 18 درجة. وغدا تتراجع الحرارة لتتراوح بين 10 و 16 درجة مع أمطار خفيفة. في مونريال الأجواء مغيمة الآن عند 4 درجات. يشهد اليوم ضبابا خفيفا وحرارة بين 4 و 14 درجة. وغدا تسجل الحرارة بين 10 و 12 درجة مع ضباب مستمر. نصل إلى غزة حيث السماء صافية والحرارة 23 درجة. يكون الطقس اليوم جزئيا غائما بين 19 و 28 درجة. وغدا يبقى الوضع غائما جزئيا بحرارة تصل إلى 29 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
2: كنتم معنا مع إيمان في برنامج ميتيو، والآن ننتقل إلى مساحة حوار.
5: راديو الوسط يقدم لكم.
12: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان. هل هي ترف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
5: أهلا أحمد، وتحية لكل أهلنا في سيدي بوزيد. الزراعة العضوية ليست ترفا بل هي حق في الصحة،
12: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعرا مناسبا.
5: بكل موضوعية لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
12: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
5: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
12: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
5: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
12: لنضع النقاط على الحروف سونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
5: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
12: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
5: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
12: فكرة مثيرة للاهتمام، لكن التنفيذ صعب.
5: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
12: 500 متر فقط؟
5: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
12: إذن ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
5: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
12: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
5: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
12: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
5: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
12: إنه صراع بين النوعية والكمية،
5: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
12: ما رأيك في حملة توعية خلال رمضان؟
5: فكرة رائعة لنعلم الناس وصفات صحية،
12: وصفات رمضانية بتكلفة بسيطة ومنتجات محلية،
5: مع طبخات تعتمد على ما نزرعه بأيدينا.
12: يبدو أننا وجدنا أرضية مشتركة.
5: هذا هو الأمن الغذائي الحقيقي.
12: شكرا لك سونيا على هذه الإضافة.
5: شكرا لكم على هذه المساحة.
12: نلتقي غدا في نفس الموعد لتفاصيل جديدة.
2: والآن ننتقل إلى مساحة حوار.
5: راديو الوسط يقدم لكم.
12: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان. هل هي طرف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
5: أهلا أحمد، وتحية لكل أهلنا في سيد بوزيد. الزراعة العضوية ليست طرفا بل هي حق في الصحة.
12: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعرا مناسبا.
5: بكل موضوعية، لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
12: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
5: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
12: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
5: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
12: لنضع النقاط على الحروف سونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
5: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
12: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
5: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
12: فكرة مثيرة للاهتمام، لكن التنفيذ صعب.
5: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
12: 500 متر فقط؟
5: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
12: إذن ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
5: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
12: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
5: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
12: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
5: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
12: إنه صراع بين النوعية والكمية،
5: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
12: ما رأيك في حملة توعية خلال رمضان؟
5: فكرة رائعة لنعلم الناس وصفات صحية،
12: وصفات رمضانية بتكلفة بسيطة ومنتجات محلية،
5: مع طبخات تعتمد على ما نزرعه بأيدينا.
12: يبدو أننا وجدنا أرضية مشتركة.
5: هذا هو الأمن.

0: أهلا بكم أيها الأساتذة والمستمعون الأعزاء عبر أثير راديو الوسط.
1: أنا أحمد وأرحب بكم في هذا البودكاست اليومي.
0: تعالوا نسافر معا إلى ماض عريق ينبض بالحياة. حديثنا اليوم عن مدينة خالدة ولدت على شاطئ البحر. هي مدينة قرطاج، جوهرة تونس وتاريخها المجيد. كيف نشأت هذه المدينة وكيف صارت سيدة البحر الأبيض المتوسط؟ سؤال يجب أن نسأله لنعرف أنفسنا أكثر. تقول الحكاية التاريخية إن قرطاج بنيت على يد أميرة فينيقية. جاءت هذه الأميرة من صور لتؤسس مكانا آمنا لقومها. اختارت موقعا استراتيجيا فريدا على الساحل الشمالي لإفريقيا.
1: هذا الموقع جعل منها ملتقا للطرق التجارية الكبرى.
0: أصبحت قرطاج حلقة وصل حسنة بين موانئ البحر الأبيض المتوسط. كانت السفن تتردد على مينائها التجاري نهارا وليلا. تحمل السفن السلع والأقمشة والمواد الغذائية من كل مكان. تخيلوا حركة الناس والنشاط على الرصيف كل يوم. كان التجار يبيعون ويشترون بلغات مختلفة وثقافات متنوعة. لم تكن قرطاج مجرد مدينة عادية على الساحل، بل كانت قوة اقتصادية عظمى تحكم طرق الملاحة. سيطرت ميناؤها على حوض المتوسط بدقة وحكمة. هذه المكانة التجارية الكبيرة جعلتها قطبا ماليا لا يغفل عنه. كان أبناؤها يديرون حركة التجارة بذكاء وبصيرة، وبذلك تبادلوا الثقافات مع مختلف الشعوب المجاورة. نحن اليوم نمشي على أرض حفلت بهذا التاريخ العظيم، ونحن نعيش في بلاد شهدت ميلاد أعظم حضارات البحر.
2: هل ترون أننا نستحق أن نفخر بهذه الأصول؟
0: علينا أن نعي قيمة هذا الميراث الثقافي والتجاري، فالماضي ليس فقط حكاية نرويها للأبناء في المساء، هو مصدر إلهام لمستقبل أفضل في بلادنا.
1: شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.
3: استمعوا إلينا مباشرة على radiowasat.net وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
4: Écoutez-nous en direct sur radiowasat.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
0: والآن ننتقل إلى ذاكرة الزمن.
5: راديو الوسط، ركن الحديث.
6: أهلا بكم مستمعين الأفاضل عبر راديو الوسط في سيدي بوزيد. أنا أحمد معكم اليوم في لقاء متجددا. هل تذكرون دروس التاريخ في مقاعد الدراسة الأولى؟ ربما نتذكر أسماء شخصيات عظيمة مرت في كتبنا، لكننا اليوم نقف مع رجل غير كل الرجال، رجل أنار عقول البشرية بفكر عميق ومبسط. إنه العالم الكبير ابن خلدون. ولد هذا العلامة في مدينة تونس العتيقة، وعاش سنوات طويلة متنقلة بين بلدان المغرب المشرق والأندلس. درس السياسة والتاريخ والعمران البشري بعين متأملة، واضعا أسسا جديدة لفهم حقيقة المجتمعات. فكرته الأساسية قامت على ملاحظة واقع الناس اليومي. رأى أن المجتمعات البشرية تشبه الكائنات الحية تماما، تولد وتشب وتصل مرحلة القوة ثم تنحدر نحو الشيخوخة، وهذا القانون يسري على الدول والشعوب بلا استثناء. ركيزته الكبرى كانت مفهوم العصبية والترابط الاجتماعي. العصبية هي روح الجماعة والتعاون بين أبناء الوطن الواحد، بها تدافع المجتمعات عن نفسها وتبني حضاراتها العظيمة. وعندما يغيب هذا التضامن تضعف الدول وتتداعى. في مقدمته الشهيرة شرح أسباب قيام الحضارات وسقوطها، لم يتناول التاريخ كأنه مجرد سرد للأحداث والحروب، بل اعتبره علما يدرس أحوال العمران وطبائع الاجتماع. كان يراقب أسواق الناس وعاداتهم ومعاملاتهم التجارية بدقة، يلاحظ كيف تؤثر البيئة والمناخ على أخلاق البشر. هذه النظرة جعلته الأب الروحي لعلم الاجتماع الحديث. فكر ابن خلدون يلامس تفاصيل حياتنا اليومية اليوم، حين نرى التضامن بين عائلاتنا في

0: سيدي بوزيد وقرى تونس. ندرك تماما معنى العصبية والترابط الذي تحدث عنه. عندما نتكاتف في مواجهة الصعاب نصنع قوتنا ومستقبلنا، وعندما نتخلى عن تعاوننا تتسع فجوة الخلافات بيننا. إذن المجتمعات القوية هي التي تحافظ على تلاحمها الداخلي وتستفيد من تجارب الماضي لبناء غد أفضل لأبنائها. ابن خلدون يعلمنا أن التاريخ لا يعيد نفسه بحذافيره، لكنه يقدم لنا دروساً واضحة لمن يعقل ويتفكر. تتبعنا لأحوال الأمم يمنحنا القدرة على فهم واقعنا المعاصر. فكل مجتمع يحمل في داخله بذور نهضته أو تراجعه، والوعي بهذه الحقائق هو أول خطوة نحو الإصلاح. هكذا يبقى فكر ابن خلدون حياً بيننا رغم مرور القرون، يضيء لنا دروب الفهم والمعرفة بلغة واضحة وبسيطة. شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة الوفية. كانت هذه وقفتنا اليوم معكم عبر أثير راديو الوسط. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.
1: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة، وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كليم عزري. هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة، وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كليم عزري. هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة، وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كليم عزري. هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة، وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كليم عزري.
2: كنتم معنا في برنامج ذاكرة الزمن، والآن ننتقل إلى زاوية أخرى.
3: راديو الوسط يقدم لكم
4: اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر. أسألك يا أماني، هل سيأخذ خوارزمي مقعدك بعد 5 سنوات؟
5: أيمن، هل بدأت في هذا الهذيان الرقمي مجدداً؟ لنكن دقيقين، الإنسان لا يعوض.
4: بمنطق الأرقام، الآلة تصحح وترتب وتوفر الوقت، هذه هي الحقيقة المجردة.
5: الحقيقة ليست أرقاماً فقط، ماذا عن مصداقية الخبر؟
4: تقنيات الذكاء الاصطناعي تقلص الأخطاء البشرية في صياغة الأخبار بنسبة كبيرة.
5: أيمن، تتحدث عن نسب وأنا أتحدث عن روح الإنسان والمشاعر.
4: المشاعر جميلة، لكن لا تنجز العمل في وقته.
6: إن كان العمل لا يعني شيئاً بلا إنسان، فضاع كل شيء.
4: ما زلت تعيشين في عصر الورق والأقلام يا أماني؟
6: أفضل أن أكون كلاسيكية على أن أكون مكينة بلا قلب.
4: أنا رتبت 500 رسالة في 10 دقائق بفضل برمجية ذكية.
6: هذا ليس صحافة، هذا تصنيف بيانات جاف.
4: لنهدأ قليلاً، لم نأتي لتبادل الغضب، بل لفهم التحديات.
5: أيمن، أنا خائفة على مستقبل المتربصين الشباب في راديو الوسط.
3: أفهمك تماما، الخوف من فقدان الفرص مشروع لهم.
7: الذكاء الاصطناعي سيجعلهم مجرد حراس لشاشات باردة.
3: لا، بل سيحررهم من الأعمال الرتيبة ليبدعوا أكثر.
7: لنكن دقيقين، من يعلمهم أخلاقيات المهنة إذا غاب المعلم البشري؟
3: الخوارزميات لا تملك ضميرا، هذا حق ثابت.
7: ولا تملك التعاطف مع ضحايا الأزمات الذين نحاورهم.
8: أتذكر يوم بكيت على الهواء، لم تكن الآلة لتفعلها.
5: تلك اللحظة هي من كانت تربطنا بالمستمعين يا أيمن.
8: إذن ندمج الأداة بلا أن نغيب الروح البشرية؟
5: شريطة ألا نستغني عن جلساتنا الصباحية بعد البث.
8: قهوة راديو الوسط خط أحمر، ولا آلة تعرف مذاقها.
5: بالضبط، لا بديل لقهوة الأصدقاء.
8: شكرا لحسن متابعتكم، لقاؤنا يتجدد غدا في نفس الموعد.
2: والآن ننتقل إلى زاوية أخرى.
9: راديو الوسط يقدم لكم
4: اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر. أسألك يا أماني، هل سيأخذ خوارزمي مقعدك بعد 5 سنوات؟
5: أيمن، هل بدأت في هذا الهذيان الرقمي مجدداً؟ لنكن دقيقين، الإنسان لا يعوض.
4: بمنطق الأرقام، الآلة تصحح وترتب وتوفر الوقت، هذه هي الحقيقة المجردة.
5: الحقيقة ليست أرقاماً فقط، ماذا عن مصداقية الخبر؟
4: تقنيات الذكاء الاصطناعي تقلص الأخطاء البشرية في صياغة الأخبار بنسبة كبيرة.
5: أيمن، تتحدث عن نسب وأنا أتحدث عن روح الإنسان والمشاعر.
4: المشاعر جميلة، لكن لا تنجز العمل في وقته.
6: إن كان العمل لا يعني شيئا بلا إنسان، فضاع كل شيء.
4: ما زلت تعيشين في عصر الورق والأقلام يا أماني.
6: أفضل أن أكون كلاسيكية على أن أكون مكينة بلا قلب.
4: أنا رتبت 500 رسالة في 10 دقائق بفضل برمجية ذكية.
6: هذا ليس صحافة، هذا تصنيف بيانات جاف.
4: لنهدأ قليلا، لم نأتي لتبادل الغضب بل لفهم التحديات.
7: أيمن، أنا خائفة على مستقبل المتربصين الشباب في راديو الوسط.
3: أفهمك تماما، الخوف من فقدان الفرص مشروع لهم.
7: الذكاء الاصطناعي سيجعلهم مجرد حراس لشاشات باردة.
3: لا، بل سيحررهم من الأعمال الرتيبة ليبدعوا أكثر.
7: لنكن دقيقين، من يعلمهم أخلاقيات المهنة إذا غاب المعلم البشري؟
3: الخوارزميات لا تملك ضميرا، هذا حق ثابت.
7: ولا تملك التعاطف مع ضحايا الأزمات الذين نحاورهم.
8: أتذكر يوم بكيت على الهواء، لم تكن الآلة لتفعلها.
5: تلك اللحظة هي من كانت تربطنا بالمستمعين يا أيمن.
8: إذن ندمج الأداة بلا أن نغيب الروح البشرية؟
5: شريطة ألا نستغني عن جلساتنا الصباحية بعد البث.
8: قهوة راديو الوسط خط أحمر، ولا آلة تعرف مذاقها.
5: بالضبط، لا بديل لقهوة الأصدقاء.
8: شكرا لحسن متابعتكم، لقاؤنا يتجدد غدا في نفس الموعد.
2: حان الآن موعد صلاة الظهر بتوقيت مدينة مونريال.
10: راديو الوسط، ركن الحديث.
11: أهلا بكم أصدقائي المستمعين في راديو الوسط، أنا أحمد معكم في هذا الصباح الجديد من سيدي بوزيد. نبدأ يومنا عادة بتناول وجبة الإفطار الأولى. هل فكرتم يوما في تأثير هذه الوجبة على طاقتنا طوال اليوم؟ إن الطعام الذي نختاره في الصباح يحدد مدى نشاطنا. دعونا نتحدث بصراحة ودون تعقيد عن خياراتنا الغذائية اليومية. هناك أطعمة تمنح أجسادنا القوة والحيوية منذ اللحظات الأولى، وهناك أطعمة أخرى قد تثقل كاهلنا وتجعلنا نشعر بالكسل. لنبدأ بالأطعمة المفيدة التي يحسن بنا الاعتماد عليها. الخضروات الطازجة والفواكه تمد الجسم بالفيتامينات الضرورية. الحبوب الكاملة والخبز الكامل يمنحاننا طاقة تدوم طويلا. زيت الزيتون المبارك هو أساس المائدة الصحية في منطقتنا. البيض ومنتجات الحليب الطبيعية مفيدة جدا في الصباح. هذه المكونات البسيطة متوفرة في بيوتنا وفي أسواقنا المحلية. تناول هذه الأغذية يساعدنا على التركيز والعمل بنشاط.
3: في المقابل توجد أطعمة يحسن بنا تقليلها تدريجيا. السكريات المصنعة تمنحنا طاقة سريعة تليها موجة تعب. المخبوزات البيضاء الدسمة ترهق المعدة منذ بداية النهار. المشروبات الغنية بالسكريات الضارة تثقل الجسم بلا فائدة حقيقية. تقليل هذه المواد يحمي صحتنا على المدى الطويل.
9: الحياة البسيطة في سيدي بوزيد تعلمني دائما قيمة الاعتدال. عندما نختار ما نأكل بحكمة فإننا نحترم أجسادنا. الصحة تبدأ من تفاصيلنا الصغيرة كل صباح.
12: لا داعي للتعقيد أو التكلف في تحضير الفطور.
9: القليل من التفكير في أطباقنا يصنع فارقا كبيرا في حياتنا.
13: فلنحرص جميعا على جعل إفطارنا بداية حقيقية للصحة. شكرا لاستماعكم، وإلى اللقاء في موعد قادم عبر راديو الوسط.
14: استمعوا إلينا مباشرة على radiowasat.net وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
15: Écoutez-nous en direct sur radiowasat.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
10: راديو الوسط ركن الحديث.
0: أهلا بكم مستمعين الأفاضل عبر أثير راديو الوسط في سيدي بوزيد، معكم أحمد. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال اليوم. هل تبحثون عن طريقة بسيطة لتجاوز التوتر اليومي في منزلكم؟ الحياة اليومية مليئة بالضغوط والمسؤوليات التي تتعب الأعصاب. سنتحدث اليوم عن التنفس العميق وطرق الاسترخاء البسيطة. هذه التمارين تناسب كل أفراد العائلة في حياتنا اليومية. لنجرب معا تمرينا سهلا وبسيطا للغاية.

0: معدودة. يمكن للصغار والكبار ممارسته في أي وقت. لا نحتاج إلى أدوات معقدة أو أماكن خاصة. يكفي هدوء المنزل والتركيز على التنفس. جربوا هذا التمرين مع أطفالكم بعد العودة من المدارس. شاركوا عائلاتكم هذه اللحظات الهادئة والمفيدة. التنفس الصحيح ينظم ضربات القلب ويصفي الذهن. إنه وسيلة مجانية ومتاحة للجميع دون استثناء. دعونا نجعل هذه العادة جزءاً من روتيننا اليومي. الصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة الجسدية. تذكروا دائماً أن العناية بالذات تبدأ بخطوة صغيرة. شكراً لاستماعكم الدائم ووفائكم لإذاعتنا. نلتقي غداً في موعد جديد وموضوع مفيد. دمتم في أمان الله ورعايته.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان. هل هي طرف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
1: أهلا أحمد وتحية لكل أهلنا في سيد بوزيد. الزراعة العضوية ليست طرفا بل هي حق في الصحة.
2: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعرا مناسبا.
1: بكل موضوعية لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
2: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
1: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
2: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
1: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
2: لنضع النقاط على الحروف سونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
1: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
2: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
1: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
2: فكرة مثيرة للاهتمام، لكن التنفيذ صعب.
1: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
2: 500 متر فقط؟
1: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
2: إذن ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
1: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
2: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
1: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
2: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
1: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
2: إنه صراع بين النوعية والكمية،
1: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
2: ما رأيك في حملة توعية خلال رمضان؟
1: فكرة رائعة لنعلم الناس وصفات صحية،
2: وصفات رمضانية بتكلفة بسيطة ومنتجات محلية،
1: مع طبخات تعتمد على ما نزرعه بأيدينا.
2: يبدو أننا وجدنا أرضية مشتركة.
1: هذا هو الأمن الغذائي الحقيقي.
2: شكرا لك سونيا على هذه الإضافة.
1: شكرا لكم على هذه المساحة.
2: نلتقي غدا في نفس الموعد لتفاصيل جديدة.
3: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع الدويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان. هل هي طرف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
1: أهلا أحمد وتحية لكل أهلنا في سيد بوزيد. الزراعة العضوية ليست طرفا بل هي حق في الصحة.
2: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعرا مناسبا.
1: بكل موضوعية لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
2: هذا كلام جميل.

0: لكن الجيب له لغة أخرى.
1: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
0: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
1: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوت البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
0: لنضع النقاط على الحروف سونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
1: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
0: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
1: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
0: فكرة مثيرة للاهتمام لكن التنفيذ صعب.
1: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
0: 500 متر فقط؟
1: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
0: إذن ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
1: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
0: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
1: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
0: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
1: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
0: إنه صراع بين النوعية والكمية،
1: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
0: ما رأيك في حملة توعية خلال رمضان؟
1: فكرة رائعة لنعلم الناس وصفات صحية،
0: وصفات رمضانية بتكلفة بسيطة ومنتجات محلية،
1: مع طبخات تعتمد على ما نزرعه بأيدينا.
0: يبدو أننا وجدنا أرضية مشتركة.
1: هذا هو الأمن الغذائي الحقيقي.
0: شكرا لك سونيا على هذه الإضافة.
1: شكرا لكم على هذه المساحة.
0: نلتقي غدا في نفس الموعد لتفاصيل جديدة.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
0: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان. هل هي طرف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
1: أهلا أحمد، وتحية لكل أهلنا في سيد بوزيد. الزراعة العضوية ليست طرفا بل هي حق في الصحة.
0: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعرا مناسبا.
1: بكل موضوعية، لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
0: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
1: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
0: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
1: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوت البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
0: لنضع النقاط على الحروف سونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
1: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
0: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
1: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
0: فكرة مثيرة للاهتمام لكن التنفيذ صعب.
1: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
0: 500 متر فقط؟
1: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
0: إذن ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
1: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
0: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
1: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
0: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
1: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
0: إنه صراع بين النوعية والكمية،
1: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
0: ما رأيك في حملة توعية خلال رمضان؟
1: فكرة رائعة لنعلم الناس وصفات صحية،
0: وصفات رمضانية بتكلفة بسيطة ومنتجات محلية،
1: مع طبخات تعتمد على ما نزرعه بأيدينا.
0: يبدو أننا وجدنا أرضية مشتركة.
1: هذا هو الأمن الغذائي الحقيقي.
0: شكرا لك سونيا على هذه الإضافة.
1: شكرا لكم على هذه المساحة.
0: نلتقي غدا في نفس الموعد لتفاصيل جديدة.
2: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة، وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زين كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زين كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري. راديو الوسط، أسعار السوق.
3: أهلا بكم مستمعين الأكارم في راديو الوسط، أنا طمطم الفلاحة أحاوركم في نشرة أسعار الأسواق لليوم الأحد 6 أكتوبر لعام 26 و2000. نبدأ عرضنا بتقديم الأسعار المتداولة في سوق سيدي بوزيد. لم تسجل أي تغيرات تذكر في الأسعار اليوم مقارنة بالفترة السابقة. نقدم لكم الآن أسعار المرجعية لبعض الخضر والغلال بالسوق. يبلغ سعر الطماطم 2.5 دينار للكيلوغرام الواحد، أما البطاطا فيستقر سعرها عند 2 دينار تماماً للكيلوغرام، ويسجل الفلفل 1 دينار للكيلوغرام الواحد في السوق، ويصل سعر البرتقال إلى 5 دنانير للكيلوغرام. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء في موعد قادم.
4: حان الآن موعد صلاة المغرب بتوقيت مدينة السهل الأخضر.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أهلا بكم على راديو الوسط، إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة.

تبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مسلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابراً ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء. وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص

0: أهلا بكم على راديو الوسط، إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مستلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابراً ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء. وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات. ونختم من المغرب، حيث تفتتح اليوم الأربعاء فعالية الدورة الثامنة من معرض مراكش الدولي للطيران بمشاركة 27 دولة، وتتواصل حتى 10 أكتوبر. أنا أحمد من موريال في كندا، يومكم سعيد على موجات راديو الوسط.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا الفلاش الإخباري الدولي، ونبدأ بالمفوض من الأخبار التي تهم الشأن العالمي. أبرز الأخبار الدولية لهذا اليوم تتعلق بمضيق هرمز. وحسب راديو الوسط، صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يوم الأحد أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه. وأكد قليباف حسب ما نقلته راديو الوسط أن عدم فتح المضيق يستمر ما لم تستوفى الشروط الإيرانية السبعة، وتوجد هذه الشروط الدقيقة في الاتفاق المرحلي المبرم مع الولايات المتحدة، وذلك في شهر جوان الماضي. كان هذا أبرز ما لدينا من أخبار دولية تقدمها لكم راديو الوسط دوما، ونشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: راديو الوسط يقدم لكم
3: اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر. أسألك يا أماني، هل سيأخذ خوارزمي مقعدك بعد 5 سنوات؟
4: أيمن، هل بدأت في هذا الهذيان الرقمي مجدداً؟ لنكن دقيقين، الإنسان لا يعوض.
3: بمنطق الأرقام، الآلة تصحح وترتب وتوفر الوقت، هذه هي الحقيقة المجردة.
4: الحقيقة ليست أرقاماً فقط، ماذا عن مصداقية الخبر؟
3: تقنيات الذكاء الاصطناعي تقلص الأخطاء البشرية في صياغة الأخبار بنسبة كبيرة.
4: أيمن، تتحدث عن نسب وأنا أتحدث عن روح الإنسان والمشاعر.
3: المشاعر جميلة، لكن لا تنجز العمل في وقته.
5: إن كان العمل لا يعني شيئاً بلا إنسان، فضاع كل شيء.
3: ما زلت تعيشين في عصر الورق والأقلام يا أماني.
5: أفضل أن أكون كلاسيكية على أن أكون مكينة بلا قلب.
3: أنا رتبت 500 رسالة في 10 دقائق بفضل برمجية ذكية.
5: هذا ليس صحافة، هذا تصنيف بيانات جاف.
3: لنهدأ قليلا، لم نأتي لتبادل الغضب بل لفهم التحديات.
4: أيمن، أنا خائفة على مستقبل المتربصين الشباب في راديو الوسط.
6: أفهمك تماما، الخوف من فقدان الفرص مشروع لهم.
4: الذكاء

0: اصطناعي سيجعلهم مجرد حراس لشاشات باردة.
1: لا، بل سيحررهم من الأعمال الرتيبة ليبدعوا أكثر.
0: لنكن دقيقين، من يعلمهم أخلاقيات المهنة إذا غاب المعلم البشري؟
1: الخوارزميات لا تملك ضميراً، هذا حق ثابت.
0: ولا تملك التعاطف مع ضحايا الأزمات الذين نحاورهم.
2: أتذكر يوم بكيت على الهواء؟ لم تكن الآلة لتفعلها.
3: تلك اللحظة هي من كانت تربطنا بالمستمعين يا أيمن.
2: إذن ندمج الأداة بلا أن نغيب الروح البشرية؟
3: شريطة ألا نستغني عن جلساتنا الصباحية بعد البث.
2: قهوة راديو الوسط خط أحمر، ولا آلة تعرف مذاقها.
3: بالضبط، لا بديل لقهوة الأصدقاء.
2: شكرا لحسن متابعتكم، لقاؤنا يتجدد غدا في نفس الموعد.
4: راديو الوسط يقدم لكم.
5: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان. هل هي طرف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
4: أهلا أحمد، وتحية لكل أهلنا في سيد بوزيد. الزراعة العضوية ليست طرفا بل هي حق في الصحة.
5: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعرا مناسبا.
4: بكل موضوعية لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
5: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
4: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
5: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
4: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
5: لنضع النقاط على الحروف صونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
4: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
5: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
4: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
5: فكرة مثيرة للاهتمام، لكن التنفيذ صعب.
4: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
5: 500 متر فقط؟
4: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
5: إذن ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
4: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
5: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
4: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
5: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
4: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
5: إنه صراع بين النوعية والكمية،
4: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
5: ما رأيك في حملة توعية خلال رمضان؟
4: فكرة رائعة لنعلم الناس وصفات صحية،
5: وصفات رمضانية بتكلفة بسيطة ومنتجات محلية،
4: مع طبخات تعتمد على ما نزرعه بأيدينا.
5: يبدو أننا وجدنا أرضية مشتركة.
4: هذا هو الأمن الغذائي الحقيقي.
5: شكرا لك سونيا على هذه الإضافة.
4: شكرا لكم على هذه المساحة.
5: نلتقي غدا في نفس الموعد لتفاصيل جديدة.
4: راديو الوسط يقدم لكم.
3: أهلا بكم في راديو الوسط في حلقة يوم الأربعاء 7 أكتوبر. نناقش اليوم حماية العينين من كثرة الشاشات. أهلا أيمن، سعيدة بعودتي إلى هذا الأستوديو. هل ستصيبنا الشاشات بالعمى يا مروة؟ بالتأكيد إن لم نعد إلى طبيعته فالأمر خطير. بالمنطقة نحن نحتاج الشاشات للعمل والدراسة. توجد قاعدة 20-20-20 لتقليل إجهاد العين. مجرد مسكنات لا تغني عن النظر للأفق البعيد. كنت أقضي 14 ساعة أمام الحاسوب، أعرف ذلك. 14 ساعة، هذا تدمير ذاتي لبصرك. لذا أرتدي هذه النظارات الآن بسبب إجهاد العين. العودة إلى الطبيعة هي الحل الوحيد، ليس النظارات. الأطفال لا يستطيعون العيش بدون ألواح رقمية الآن. هذا خطأ، جاري يضع ابنه أمام اللوح طول اليوم. المسكين لا يميز حتى العصافير على الأشجار، تخيل. لا أحد ينكر فوائد الهواء الطلق، لكننا في مدينة. المدينة ليست سجنا، خذهم إلى الحديقة مرة. هل نغلق الشركات ونترك الأعمال بسبب العيون؟ أنتم تبحثون عن أعذار لتبقوا ملتصقين بالشاشات. لنهدئ اللعبة، نحن نتحدث عن الصحة العامة. الضوء الأزرق متعب، وهذا حقيقة علمية لا جدال فيها. صحيح، جفاف العين يؤرق الكثيرين بعد يوم عمل. عيني تحرقانني الآن بعد ساعات في هذا الأستوديو. يا أيمن، تذكر أوجاع ظهرك في الشهر الماضي. لم أنس نصيحتك، مشيت بعد الحلقة كما طلبت. هذا رائع، والآن لنهتم براحة بصرك أيضا. إذن ما الحل العملي لشخص مثلي لا يغادر كرسيه؟ ضع نبتة خضراء أمامك وانظر إليها كل 20 دقيقة. سأفعل، سأجلب نبتة لهذا الأستوديو غدا. ستجعل هذا المكان مزرعة صغيرة يا أيمن. ربما يكون هذا أفضل لصحتي. وحاول إطفاء الشاشة قبل النوم بساعة على الأقل. هذه أصعب نصيحة، لكني سأجربها الليلة. أنت تستحق نوما هادئا وعينين مرتاحتين. نحن نحتاج لتوازن بين العالم الرقمي والطبيعة. هذا هو سر الحياة الصحية في زمننا. شكرا لك يا مروة على هذه اللمسات الإنسانية. الشكر لك أيمن، ولا تنسى النبتة في مكتبك. شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد قادم.
4: نشرة الطقس على راديو الوسط.
3: أنا إيمان، أرحب بكم في راديو الوسط لنشرة الأحوال الجوية. نبدأ جولتنا من السهل الأخضر، حيث الطقس الآن صاف ودرجة الحرارة 20 درجة. اليوم الثلاثاء السماء كتمان وحرارة تتراوح بين 19 و32 درجة. وغدا الأربعاء يستمر الطقس المغيم مع درجات حرارة بين 21 و31 درجة. ننتقل إلى باريس، حيث الجو الآن مغيم عند 14 درجة. تسقط اليوم أمطار معتادة وحرارة بين 14 و18 درجة. وغدا تتراجع الحرارة لتتراوح بين 10 و16 درجة مع أمطار خفيفة. في مونريال الأجواء مغيمة الآن عند 4 درجات. يشهد اليوم ضبابا خفيفا وحرارة بين 4 و14 درجة. وغدا تسجل الحرارة بين 10 و12 درجة مع ضباب مستمر. نصل إلى غزة، حيث السماء صافية والحرارة 23 درجة. يكون الطقس اليوم جزئيا غائما بين 19 و28 درجة. وغدا يبقى الوضع غائما جزئيا بحرارة تصل إلى 29 درجة. شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء.
6: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط .net وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
7: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio partout avec vous.
4: نشرة الطقس على راديو الوسط.
3: أنا إيمان، أرحب بكم في راديو الوسط لنشرة الأحوال الجوية. نبدأ جولتنا من السهل الأخضر، حيث الطقس الآن صاف ودرجة الحرارة 20 درجة. اليوم الثلاثاء السماء كتمان وحرارة تتراوح بين 19 و32 درجة. وغدا الأربعاء يستمر الطقس المغيم مع درجات حرارة بين 21 و31 درجة. ننتقل إلى باريس، حيث الجو الآن مغيم عند 14 درجة. تسقط اليوم أمطار معتادة وحرارة بين 14 و18 درجة. وغدا تتراجع الحرارة لتتراوح بين 10 و16 درجة مع أمطار خفيفة. في مونريال الأجواء مغيمة الآن عند 4 درجات. يشهد اليوم ضبابا خفيفا وحرارة بين 4 و14 درجة. وغدا تسجل الحرارة بين 10 و12 درجة مع ضباب مستمر. نصل إلى غزة، حيث السماء صافية والحرارة 23 درجة. يكون الطقس اليوم جزئيا غائما بين 19 و28 درجة. وغدا يبقى الوضع غائما جزئيا بحرارة تصل إلى 29 درجة. شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء.
1: حان الآن موعد صلاة المغرب بتوقيت مدينة باريس.
4: راديو الوسط يقدم لكم
8: اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر. أسألك يا أماني، هل سيأخذ خوارزمي مقعدك بعد 5 سنوات؟
0: أيمن، هل بدأت في هذا الهذيان الرقمي مجدداً؟ لنكن دقيقين، الإنسان لا يعوض.
8: بمنطق الأرقام، الآلة تصحح وترتب وتوفر الوقت. هذه هي الحقيقة المجردة.
0: الحقيقة ليست أرقاماً فقط. ماذا عن مصداقية الخبر؟
8: تقنيات الذكاء الاصطناعي تقلص الأخطاء البشرية في صياغة الأخبار بنسبة كبيرة.
0: أيمن، تتحدث عن نسب وأنا أتحدث عن روح الإنسان والمشاعر.
8: المشاعر جميلة، لكن لا تنجز العمل في وقته.
9: إن كان العمل لا يعني شيئاً بلا إنسان، فضاع كل شيء.
8: ما زلت تعيشين في عصر الورق والأقلام يا أماني.
9: أفضل أن أكون كلاسيكية على أن أكون مكينة بلا قلب.
8: أنا رتبت 500 رسالة في 10 دقائق بفضل برمجية ذكية.
9: هذا ليس صحافة، هذا تصنيف بيانات جاف.
8: لنهدأ قليلاً، لم نأتي لتبادل الغضب، بل لفهم التحديات.
0: أيمن، أنا خائفة على مستقبل المتربصين الشباب في راديو الوسط.
1: أفهمك تماماً، الخوف من فقدان الفرص مشروع لهم.
0: الذكاء الاصطناعي سيجعلهم مجرد حراس لشاشات باردة.
1: لا، بل سيحررهم من الأعمال الرتيبة ليبدعوا أكثر.
0: لنكن دقيقين، من يعلمهم أخلاقيات المهنة إذا غاب المعلم البشري؟
1: الخوارزميات لا تملك ضميراً، هذا حق ثابت.
0: ولا تملك التعاطف مع ضحايا الأزمات الذين نحاورهم.
2: أتذكر يوم بكيت على الهواء؟ لم تكن الآلة لتفعلها.
0: تلك اللحظة هي من كانت تربطنا بالمستمعين يا أيمن.
2: إذن ندمج الأداة بلا أن نغيب الروح البشرية؟
0: شريطة ألا نستغني عن جلساتنا الصباحية بعد البث.
2: قهوة راديو الوسط خط أحمر، ولا آلة تعرف مذاقه.
0: بالضبط، لا بديل لقهوة الأصدقاء.
2: شكرا لحسن متابعتكم، لقاؤنا يتجدد غدا في نفس الموعد.
10: راديو الوسط، ركن الحديث.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في راديو الوسط، نحييكم أينما كنتم في ربوع الوطني. نلتقي اليوم في مساحة حوارية هادئة، نخصص حديثنا لمعلم تاريخي عريق، إنه جامع عقبة بن نافع بالقيرواني. هذا الصرح يمثل منارة للعمارة الإسلامي، دعونا نتأمل مع قيمته التراثية العظيمة. نناقش الموضوع بكل موضوعية وعمق، نبتعد تماما عن أي جدال عقيم. التركيز منصب على روعة البناء والتاريخ. جامع عقبة هو أول مسجد بني في إفريقيا، أسسه القائد عقبة بن نافع الفهري، يقع في قلب مدينة القيروان التاريخية. يمثل هذا المعلم تحفة معمارية خالدة، تتجلى عبقرية العمارة الإسلامية في أروقته. الأعمدة الرخامية تزين ساحاته الواسعة، هذه الأعمدة جلبت من المواقع الأثرية القديمة. الصحن الواسع يعكس هندسة معمارية فريدة. المؤونة العالية تتربع بشموخا في سماء المدينة، تعد هذه المؤونة من أقدم الصوامع في العالم الإسلامي. تصميمها المربع يعكس الطراز المغربي الأندلسي الأصيل. بيت الصلاة يضم أساتين وأعمدة مترصة، السقف الخشبي يزخرفه فن النقش العريق، المحراب يزدان بلوحات من الخزف المعدني البراق، المنبر الخشبي يعد تحفة فنية نادرة، صنع هذا المنبر من الخشب المحفور بدقة. القيروان كانت وما زالت عاصمة للثقافة. الجامع شكل عبر التاريخ منارة للعلم، حلقات الدرس امتد في أروقته لقرون طويلة، العلماء تقاتلوا على القيروان لطلب العلوم. هذا المعلم يحمل في طياته ذاكرة أمة، الحفاظ على هذا الإرث مسؤولية جماعية. الأجيال القادمة تستحق أن تورث هذا الكنز. العمارة هنا ليست حجارة صماء، هي تاريخ ينبذ بالحياة والإبداع. تأمل تفاصيل البناء يغذي الروح والعقل. ندعوكم دائما لزيارة هذا المعلم الأثري، تقدير التراث يحصن الهوية والثقافة. شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد قادم.
11: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة، وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.
3: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: راديو الوسط، نشرة الأسعار.
1: أهلا بكم مستمعين الأفاضل عبر أثير راديو الوسط. أنا دنوس الخبير المالي معكم في هذا الموعد الإخباري المخصص لمتابعة الأسعار. نقدم لكم الآن الأسعار التداولية، المؤشرات الحية لهذا الصباح. نبدأ أولا بالمعادن النفيسة المسجلة لنهار اليوم. بلغ سعر جرام الذهب الخالص 401 دينارا و510 آلاف مليم. أما سعر جرام الفضة الخالصة فقد بلغ 5 دينارات و913 مليما. ننتقل الآن إلى أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الدينار التونسي. سجل سعر الأورو الواحد 3 دينارات و367 مليما. بلغ سعر الدولار الأمريكي 3 دينارات و4 أملاف. وصل سعر الريال السعودي إلى 800 مل واحد. سجل سعر الدرهم الإماراتي 818 مليما. شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد قادم. نذكركم أن هذه البيانات تم رصدها صباح اليوم 26 أكتوبر 2000. صدر هذا التسجيل عند 10:24 صباحا. نؤكد أنها ليست الأسعار الرسمية للبنك المركزي التونسي، كما أنها لا تمثل الأسعار المعتمدة لدى تجار الذهب.
0: استمعوا إلينا مباشرة على radiowasat.net وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
2: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wassat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wassat, votre radio, partout avec vous.
3: Radio El Wassat, موجز الأخبار.
4: أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا الفلاش الإخباري الدولي. ونبدأ بالمفروض من الأخبار التي تهم الشأن العالمي. أبرز الأخبار الدولية لهذا اليوم تتعلق بمضيق هرمز وحسب راديو الوسط. صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يوم الأحد أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه. وأكد قليباف حسب ما نقلته راديو الوسط أن عدم فتح المضيق يستمر ما لم تستوفى الشروط الإيرانية السبعة. وتوجد هذه الشروط الدقيقة في الاتفاق المرحلي المبرم مع الولايات المتحدة، وذلك في شهر جوان الماضي. كان هذا أبرز ما لدينا من أخبار دولية تقدمها لكم راديو الوسط دوما، ونشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: راديو الوسط يقدم لكم.
5: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان. هل هي ترف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
3: أهلا أحمد، وتحية لكل أهلنا في سيدي بوزيد. الزراعة العضوية ليست ترفاً بل هي حق في الصحة،
5: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعراً مناسبة.
3: بكل موضوعية لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
5: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
3: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
5: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
3: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
5: لنضع النقاط على الحروف سونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
3: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
5: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
3: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
5: فكرة مثيرة للاهتمام، لكن التنفيذ صعب.
3: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
5: 500 متر فقط؟
3: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
5: إذن ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
3: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
5: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
3: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
5: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
3: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
5: إنه صراع بين النوعية والكمية،
3: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
5: ما رأيك في حملة توعية خلال رمضان؟
3: فكرة رائعة لنعلم الناس وصفات صحية،
5: وصفات رمضانية بتكلفة بسيطة ومنتجات محلية،
3: مع طبخات تعتمد على ما نزرعه بأيدينا.
5: يبدو أننا وجدنا أرضية مشتركة.
3: هذا هو الأمن الغذائي الحقيقي.

0: راديو الوسط ركن الحديث.
1: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في راديو الوسط. أنا أماني أحييكم من سيدي بوزيد. نتحدث اليوم عن فن عظيم يجمع بين الجمال والكتابة. إنه الخط العربي الأصيل. الحرف العربي ليس مجرد أداة للتواصل، بل هو لوحة فنية تنبض بالحياة. تعال ونستكشف معا عالم الحروف. نرى كيف يتجسد الفن في يومياتنا. ها هنا بيننا في سيدي بوزيد والقفصة والقصرين، نواجه يوميا كتابات تزين الشوارع والمؤسسات. هذه الخطوط تروي حكايات تراثنا العريق. الخط الثلث يبدو دائما كسمفونية متوازنة، حروفه تتميز بالمرونة والانتظام الدقيق. أما خط الرقعة فيسهل علينا الكتابة اليومية، هو سريع وواضح وبسيط في تصميمه، ولكننا نشهد اليوم تواجدا ضعيفا لهذا الفن في المكاتب الرسمية. هل ننسي أهمية الإتقان البصري في حياتنا؟ الحروف تنطق بالجمال عندما تخرج من أيد خبيرة. كيف نهمل هذا الميراث الجمالي العظيم؟ لنتأمل معا روعة هذه الفنون. الخط الكوفي مثلا يمتاز بالصلابة والقوة، هو يمثل العراقة والتاريخ العربي القديم. وبينما تتعدد أنواع الخط تبقى الروح واحدة. الكتابة هنا تصبح تعبيرا عن الهوية والوجدان. أدعوكم جميعا لإعادة النظر في هذا التراث. علينا أن نشجع الأجيال الجديدة على تعلم الخط. الجمال ليس ترفا، بل هو غذاء للروح والعقل. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
3: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان. هل هي ترف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
2: أهلا أحمد، وتحية لكل أهلنا في سيدي بوزيد. الزراعة العضوية ليست ترفا، بل هي حق في الصحة.
3: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعرا مناسبا.
2: بكل موضوعية لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
3: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
2: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
3: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
2: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
3: لنضع النقاط على الحروف سونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
2: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
3: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
2: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
3: فكرة مثيرة للاهتمام، لكن التنفيذ صعب.
2: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
3: 500 متر فقط؟
2: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
3: إذن ليست مشكلة مساحة، بل مشكلة إرادة.
2: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
3: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
2: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
3: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
2: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
3: إنه صراع بين النوعية والكمية،
2: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
3: ما رأيك في حملة توعية خلال رمضان؟
2: فكرة رائعة لنعلم الناس وصفات صحية،
3: وصفات رمضانية بتكلفة بسيطة ومنتجات محلية،
2: مع طبخات تعتمد على ما نزرعه بأيدينا.
3: يبدو أننا وجدنا أرضية مشتركة.
2: هذا هو الأمن الغذائي الحقيقي.
3: شكرا لك سونيا على هذه الإضافة.
2: شكرا لكم على هذه المساحة.
3: نلتقي غدا في نفس الموعد لتفاصيل جديدة. من باريس وعلى موجات راديو وسط، أحييكم أينما كنتم. أنا أحمد، ويسرني أن أكون صوتا جديدا.
4: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس،
3: ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا، ونترك للكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إلى أهلنا في تونس وإلى أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم. فبكم يحلو اللقاء، ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا.

0: لنا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.
1: If I should stay.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: Radio El Wasat يقدم لكم
3: اليوم الثلاثاء

0: يعني شيئاً بلا إنسان، فضاع كل شيء.
1: ما زلت تعيشين في عصر الورق والأقلام يا أماني.
0: أفضل أن أكون كلاسيكية على أن أكون مكينة بلا قلب.
1: أنا رتبت 500 رسالة في 10 دقائق بفضل برمجية ذكية.
0: هذا ليس صحافة، هذا تصنيف بيانات جاف.
1: لنهدأ قليلاً، لم نأتي لتبادل الغضب، بل لفهم التحديات.
2: أيمن، أنا خائفة على مستقبل المتربصين الشباب في راديو الوسط.
3: أفهمك تماماً، الخوف من فقدان الفرص مشروع لهم.
2: الذكاء الاصطناعي سيجعلهم مجرد حراس لشاشات باردة.
3: لا، بل سيحررهم من الأعمال الرتيبة ليبدعوا أكثر.
2: لنكن دقيقين، من يعلمهم أخلاقيات المهنة إذا غاب المعلم البشري؟
3: الخوارزميات لا تملك ضميراً، هذا حق ثابت.
2: ولا تملك التعاطف مع ضحايا الأزمات الذين نحاورهم.
1: أتذكر يوم بكيت على الهواء؟ لم تكن الآلة لتفعلها.
2: تلك اللحظة هي من كانت تربطنا بالمستمعين يا أيمن.
1: إذن ندمج الأداة بلا أن نغيب الروح البشرية؟
2: شريطة ألا نستغني عن جلساتنا الصباحية بعد البث.
1: قهوة راديو الوسط خط أحمر، ولا آلة تعرف مذاقه.
2: بالضبط، لا بديل لقهوة الأصدقاء.
1: شكرا لحسن متابعتكم، لقاؤنا يتجدد غدا في نفس الموعد.
4: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعا يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
5: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

أهلا بكم على راديو الوسط، إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة.

أهلا بكم على راديو الوسط، إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مستلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابراً ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء، وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص

0: أهلا بكم على راديو الوسط، إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مسلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابراً ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء، وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات. ونختم من المغرب، حيث تفتتح اليوم الأربعاء فعاليات الدورة الثامنة من معرض مراكش الدولي للطيران بمشاركة 27 دولة، وتتواصل حتى 10 أكتوبر. أنا أحمد من موريال في كندا، يومكم سعيد على موجات راديو الوسط.
1: استمعتم إلى زياد الرحباني نسم علينا الهوى، والآن ننتقل إلى الموجز الاقتصادي.
2: راديو الوسط، موجز الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعين الأعزاء في هذا الفلاش الاقتصادي من راديو الوسط. أوضح المحلل المالي بسام النيفر لراديو الوسط أنه سيكون لتونس هامش تحرك أفضل في سنة 2027، وقد أكد المحلل أن هذا الهامش سيكون أفضل مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة حسب ما نقلته راديو الوسط. وأشار بسام النيفري أيضاً أن هذا التحسن يأتي لا سيما من حيث تراجع الضغوط على مستوى خلاص الديون وفقاً لما أردته راديو الوسط. كان هذا أبرز ما جاء في فلاشنا الاقتصادي. نحن في راديو الوسط ونشكر لكم حسن المتابعة.
1: كنتم معنا مع مروى في برنامج الموجز الاقتصادي، والآن ننتقل إلى صحتك أولاً.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
4: أهلا بكم في راديو الوسط. حديثنا اليوم عن النعناع والأعشاب العطرة في مطبخنا. معي مروى الخبيرة في الزراعة الطبيعية لنناقش خياراتنا اليومية. شخصيا أنا أستعمل النعناع المجفف في أكياس صناعية لتهدئة أعصابي بعد العمل.
5: يا أيمن، تلك الأكياس لا علاقة لها برائحة النعناع الحقيقية.
4: لكنها عملية جدا لساكني المدن. بشكل منطقي لا نملك وقتاً للقطاف.
5: العملية ليست عذراً لاستهلاك بلاستيك وأعشاب ميتة لا طعم لها.
6: أتفهمك، لكن حين كنت أقضي 14 ساعة أمام الشاشات كانت تلك الأكياس منقذتي.
5: أعلم أنك متعب، لكن لماذا لا تزرع نبتة صغيرة في شرفتك؟
6: حاولت، ماتت النعنعة في 3 أيام. هذا هو واقع ساكني الشقق.
5: لأنكم تعاملونها كأنها جماد، بينما هي كائن حي يحتاج للتربة والشمس.
6: بشكل منطقي نحن نتحدث عن النكهات في الطعام والمشروبات لا عن مهارات البستنة.
5: النكهة الطازجة تغير حياتك، لا تقارنها بتلك المعلبات الباهتة.
6: هل تعتقدين أن للأعشاب العطرة دورا في تقليل التوتر اليومي؟
5: بالتأكيد، لمس التربة ورائحة النعناع الحي هي طقس للراحة النفسية.
6: منذ اتباع نصائحك بالمشي أصبحت أشم نباتات الحدائق وأنا في طريقي.
5: أنت تتحسن يا أيمن، هذا يسعدني حقا.
6: لكن يبقى السؤال، كيف ندخل هذه الثقافة إلى مطبخ عصري ضيق؟
5: مقدار صغير من الريحان أو النعناع على النافذة يكفي لتغيير جودة طعامك.
6: وإذا نسينا سقيها بسبب ضغط العمل؟
5: إذن أنتم تهملون أنفسكم أيضاً، ليس فقط النباتات.
4: دعينا نعود إلى الفوائد العامة دون الدخول في أي ادعاء علاجي مبالغ فيه.
5: صحيح، الأعشاب تحسن المزاج وتضيف نكهة، هذا هو دورها الأساسي.
4: بصدق، مجرد وضع أوراق النعناع في الماء الساخن يريح عيني بعد اليوم الطويل.
5: لأنها حقيقية، لا تقارن هذا بالمستخلصات الكيماوية.
4: اشتريت أمس أصيصاً صغيراً من الفخار لأعيد التجربة، ما رأيك؟
5: حقاً؟ فكرة رائعة، سأعلمك كيف تحافظ عليه.
4: وعيديني ألا تصرخي علي إذا ذبلت قليلاً.
7: سأكون صبورة معك هذه المرة يا أيمن.
8: إذن التوازن بين الحياة العملية والتواصل مع الطبيعة هو المفتاح.
7: بالضبط، لا يمكن أن نعيش بمعزل عن الأرض.
8: هل تجدين أن هذا التوجه ينتشر بين الشباب؟
7: نعم، الكثيرون بدأوا يبحثون عن الجودة بدلاً من السرعة.
8: هذا مبشر بالخير. بشكل منطقي نحن في حاجة لهذا التغيير.
7: أجل، البداية تكون بقطفة نعناع واحدة.
6: أعشاب عطرة، صحة وهداء بال،
7: وكثير من الحب لكل ما نزرع.
6: شكرا لك مروة على هذه النصائح القيمة. شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد قادم.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: استمعتم إلى حب كل حياتي من أداء أليسا، والآن ننتقل إلى ماتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: أنا إيمان، أرحب بكم في راديو الوسط لنشرة الأحوال الجوية. نبدأ جولتنا من السهل الأخضر، حيث الطقس الآن صاف ودرجة الحرارة 20 درجة. اليوم الثلاثاء السماء كتمان وحرارة تتراوح بين 19 و32 درجة. وغدا الأربعاء يستمر الطقس المغيم مع درجات حرارة بين 21 و31 درجة. ننتقل إلى باريس، حيث الجو الآن مغيم عند 14 درجة. تسقط اليوم أمطار معتادة وحرارة بين 14 و18 درجة. وغدا تتراجع الحرارة لتتراوح بين 10 و16 درجة مع أمطار خفيفة. في مونريال الأجواء مغيمة الآن عند 4 درجات. يشهد اليوم ضبابا خفيفا وحرارة بين 4 و14 درجة. وغدا تسجل الحرارة بين 10 و12 درجة مع ضباب مستمر. نصل إلى غزة، حيث السماء صافية والحرارة 23 درجة. يكون الطقس اليوم جزئيا غائما بين 19 و28 درجة. وغدا يبقى الوضع غائما جزئيا بحرارة تصل إلى 29 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: استمعتم إلى إيهاب توفيق مشتاق. إيهاب توفيق مشتاق من أداء High Quality, High Quality. والآن ننتقل إلى ذاكرة الزمن.
3: راديو الوسط ركن الحديث.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في راديو الوسط.
5: أنا أماني، أرحب بكم في هذا الموعد الثقافي المفتوح. نلتقي لنفتح معا صفحات التاريخ العريق ونبحث في جذور تواصلنا الإنساني. موضوعنا طريق الحرير وتلاقي الشعوب. تعالوا نحكي كيف نقلت القوافل السلع والأفكار والحكايات بين الشرق والغرب.
6: لم يكن طريق الحرير مجرد ممر تجاري عادي يعبر الصحاري والقفار،
5: كان جسراً عظيماً بين ثقافات متباينة وحضارات عريقة. الحرير المنسوج بعناية لم يكن السلعة الوحيدة التي تحملها الإبل على ظهورها، بل كانت الأفكار والفلسفات تسافر مع كل قافلة تحط رحالها في الواحات. العلماء والحكماء والتجار تبادلوا المعارف والعلوم على طول هذا الطريق الطويل.
6: فكروا معي في التفاصيل اليومية لحياة أولئك المسافرين والشجعان.
5: كيف كانت القوافل تستريح في المحطات وتبادل القصص حول النيران المشتعلة؟ الحكايات الشعبية والأساطير انتقلت من جيل إلى جيل ومن أقصى الشرق إلى الغرب.
6: هذا التبادل الغني ساهم في بناء تراث الإنساني المشترك الذي يجمعنا اليوم.
5: كل مدينة عبرت منها القوافل أضافت بصمتها الخاصة إلى هذا الإرث العظيم، ولا يمكننا أن نتجاهل دور الأسواق القديمة في تقريب وجهات النظر بين الشعوب.
7: يؤسفني أحياناً أن ننسى هذه الروابط التاريخية العميقة ونكتفي بالنظرة الضيقة.
5: الحوار الإنساني الحقيقي يتطلب منا العودة إلى جذور الانفتاح والفضول المعرفي،
6: لنعد تأمل حياتنا اليومية ونبحث عن آثار هذا التلاقي التاريخي في عاداتنا ولغتنا.
5: فالكثير من الكلمات والتقاليد التي نعيشها اليوم ولدت من رحم ذلك التلاقي العظيم. شكراً لحسن متابعتكم وإلى اللقاء في موعد قادم.
8: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كليم عزري.
9: حان الآن موعد صلاة العشاء بتوقيت مدينة السهل الأخضر.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: راديو واسات، la voix de la plaine verte. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: استمعتم إلى جورج والسوف هي الأيام من أداء روتانا، والآن ننتقل إلى نافذة على الحياة.
1: راديو الوسط، ركن الحديث.
0: أهلا بكم أيها المستمعون الأفاضل عبر أثير راديو الوسط.
2: أنا أماني، أرحب بكم في هذا اللقاء المتجدد. نلتقي مجددا لنتأمل معا جوانب من تراثنا وثقافتنا اليومية. موضوعنا اليوم يتعلق بالأمثال الشعبية التي نرددها في حياتنا. هذه الأمثال ليست مجرد كلمات عابرة توارثناها عن الأجداد، إنها خلاصة تجارب طويلة وحكمة بليغة في التعامل مع الحياة. فلنقف معا عند بعض هذه الأمثال ونتأمل معانيها العميقة.
0: المثل الأول الذي كثيرا ما يتردد على ألسنتنا هو القول الشائع: اسأل مجرب ولا تسأل طبيبا.
3: هذا المثل يعبر عن القيمة الكبرى للخبرة العملية والميدانية. نستعمل هذا المثل عندما نريد تأكيد أهمية التجارب السابقة في حل المشكلات. فالعلم النظري وحده لا يكفي إن لم تدعمه الممارسة والتجربة الواقعية. هكذا يعلمنا آباؤنا أن نعطي لمن خاض غمار الحياة وزاول الأشغال وزنا كبيرا. إنها دعوة دائمة للاحترام المتبادل بين جيل الشباب وجيل الشيوخ وأصحاب الخبرة.
0: ننتقل الآن إلى مثل شعبي آخر يحمل دلالة عميقة حول التعاون والتضامن.
4: نقصد هنا القول: اليد وحدها لا تصفيق لها. هذا المثل البسيط يختصر حقيقة اجتماعية لا يمكن إنكارها أبداً. نحن نستعمله لنؤكد أن النجاح الحقيقي يتطلب تكاتف الجهود والعمل الجماعي المشترك. لا يمكن لأي فرد بمفرده أن يحقق إنجازاً عظيماً دون سند وعون من محيطه. سواء في الأسرة أو في العمل أو في الفضاء العام، تظل هذه القاعدة ثابتة. إنها تذكرنا بأن التضامن الإنساني هو السبيل الوحيد لتجاوز العقبات والصعاب.
0: أما المثل الثالث فيدعونا إلى التروي وحسن التدبير في شؤون حياتنا اليومية.
5: يتردد في هذا السياق قولهم: اصبر على الحصرم يأكله عصرما، أو كما نقول في معنى قريب: الصبر مفتاح الفرج والنجاح المؤجل. نستعمل هذا التعبير لنشجع أنفسنا ومن حولنا على التحمل في أوقات الشدة. الصبر هنا ليس ضعفا ولا استسلاما للأمر الواقع، بل هو رهان على المستقبل. هو إيمان بأن العمل الدؤوب والمثابرة سيثمران طال الزمن أو قصر. هكذا نرى أن الأمثال الشعبية تعكس بصدق نبض الحياة وهموم الإنسان البسيط.
0: تختزل هذه الأمثال هويتنا وتاريخنا الإنساني والاجتماعي العريق.
2: يجب علينا أن نحافظ على هذا الكنز اللفظي والمعنوي للأجيال القادمة. شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد قادم عبر راديو الوسط.
0: استمعوا إلينا مباشرة على radiowasat.net وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
6: Écoutez-nous en direct sur radiowasat.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
7: هنا راديو الوسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس،
7: مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.

0: استمعتم إلى كيفن ماكلاود ابن النور من أداء كيفن ماكلاود أركايف، والآن ننتقل إلى مساحة حوار.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان. هل هي طرف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
1: أهلا أحمد، وتحية لكل أهلنا في سيدي بوزيد. الزراعة العضوية ليست طرفا بل هي حق في الصحة،
2: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعرا مناسبا.
1: بكل موضوعية لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
2: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
1: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
2: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
1: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
2: لنضع النقاط على الحروف سونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
1: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
2: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
1: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
2: فكرة مثيرة للاهتمام، لكن التنفيذ صعب.
1: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
2: 500 متر فقط؟
1: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
2: إذن ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
1: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
2: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
1: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
2: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
1: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
2: إنه صراع بين النوعية والكمية،
1: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
2: ما رأيك في حملة توعية خلال رمضان؟
1: فكرة رائعة لنعلم الناس وصفات صحية،
2: وصفات رمضانية بتكلفة بسيطة ومنتجات محلية،
1: مع طبخات تعتمد على ما نزرعه بأيدينا.
2: يبدو أننا وجدنا أرضية مشتركة.
1: هذا هو الأمن الغذائي الحقيقي.
2: شكرا لك سونيا على هذه الإضافة.
1: شكرا لكم على هذه المساحة.
2: نلتقي غدا في نفس الموعد لتفاصيل جديدة.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: استمعتم إلى Lana Del Rey Salvatore Music Video.

0: يو من أداء سويت أرتست. والآن ننتقل إلى زاوية أخرى.
1: راديو الوسط يقدم لكم
2: اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر. أسألك يا أماني، هل سيأخذ خوارزمي مقعدك بعد 5 سنوات؟
3: أيمن، هل بدأت في هذا الهذيان الرقمي مجدداً؟ لنكن دقيقين، الإنسان لا يعوض.

0: أنا رتبت 500 رسالة في 10 دقائق بفضل برمجية ذكية.
1: هذا ليس صحافة، هذا تصنيف بيانات جاف.
0: لنهدأ قليلاً، لم نأتي لتبادل الغضب بل لفهم التحديات.
2: أيمن، أنا خائفة على مستقبل المتربصين الشباب في راديو الوسط.
3: أفهمك تماماً، الخوف من فقدان الفرص مشروع لهم.
2: الذكاء الاصطناعي سيجعلهم مجرد حراس لشاشات باردة.
3: لا، بل سيحررهم من الأعمال الرتيبة ليبدعوا أكثر.
2: لنكن دقيقين، من يعلمهم أخلاقيات المهنة إذا غاب المعلم البشري؟
3: الخوارزميات لا تملك ضميراً، هذا حق ثابت.
2: ولا تملك التعاطف مع ضحايا الأزمات الذين نحاورهم.
0: أتذكر يوم بكيت على الهواء؟ لم تكن الآلة لتفعلها.
2: تلك اللحظة هي من كانت تربطنا بالمستمعين يا أيمن.
0: إذن ندمج الأداة بلا أن نغيب الروح البشرية؟
2: شريطة ألا نستغني عن جلساتنا الصباحية بعد البث.
0: قهوة راديو الوسط خط أحمر، ولا آلة تعرف مذاقها.
2: بالضبط، لا بديل لقهوة الأصدقاء.
0: شكرا لحسن متابعتكم، لقاؤنا يتجدد غدا في نفس الموعد.
4: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعا يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
5: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

أهلا بكم على راديو الوسط، إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة.

أهلا بكم على راديو الوسط، إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مسلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابراً ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء. وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص

0: أهلا بكم على راديو الوسط، إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مسلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابراً ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء، وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات. ونختم من المغرب، حيث تفتتح اليوم الأربعاء فعالية الدورة الثامنة من معرض مراكش الدولي للطيران بمشاركة 27 دولة، وتتواصل حتى 10 أكتوبر. أنا أحمد من موريال في كندا، يومكم سعيد على موجات راديو الوسط.
1: استمعتم إلى إيهاب توفيق علمني الحب. إيهاب توفيق علمني الحب من أداء إيهاب توفيق. والآن ننتقل إلى الموجز الوطني.
2: راديو الوسط، موجز الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط، معكم عصام وأحييكم أينما كنتم تتابعوننا في ربوع البلاد. ونبدأ موجزنا بالشأن التربوي، حيث دعن وزير التربية نور الدين النوري اليوم الاثنين الموافق للخامس من شهر أكتوبر

0: لننتقل إلى صحتك أولاً.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلاً بكم في برنامج صحتك أولاً على راديو الوسط. نناقش اليوم موضوع النوم وتأثير أنظمة الحياة الحديثة على جودته.
3: مرحباً أيمن، سعيدة بوجودي معكم مجدداً للحديث عن هذا الموضوع المهم.
2: مروى، هل نعتبر أن حياتنا اليوم قد قضت على النوم الطبيعي لدى الأطفال والكبار؟
3: بالتأكيد، نحن نعيش في فوضى بعيدة تماماً عن الدورة الطبيعية.
2: من ناحية منطقية، الضغط والشاشات هي السبب الرئيسي لفقدان التوازن.
3: ببساطة، الإنسان يحتاج لتعب بدني حقيقي في الهواء الطلق لينام عميقاً.
4: لكن الضوء الأزرق يعطل الساعة البيولوجية لدى معظم العاملين ليلاً.
3: من يحمل هاتفه إلى السرير يستحق هذا الأرق المزمن.
4: ليس بالضرورة، فأنا أضطر للعمل حتى ساعة متأخرة لإنهاء بعض التزاماتي.
3: هذا عذر؟ أنتم تدمرون أعصابكم بأيديكم.
4: لا أحد يرغب بذلك، لكن واقع العمل في المدينة يختلف عن المزارع.
3: لا يهم أين تعمل، فالجسد يحتاج للراحة بعد الغروب.
5: تفأ، لا يمكننا فرض نمط الحياة الريفي على كل الناس يا مروة.
3: أنا لا أحاول فرض شيء، أنا فقط قلقة على صحتكما.
5: أعلم، ولكنني أشعر بالإرهاق العقلي كل ليلة. عيوني تحرقني وعقلي يبقى دائما في حالة تأهب.
3: هذا مؤلم جدا. هل جربت الابتعاد عن الشاشات قبل النوم بساعة؟
5: أحاول، لكن الفضول يدفعني دائما لمتابعة الأخبار.
6: تذكر ذلك القدر من الفخار الذي اشتريته للنعناع؟
7: نعم، لا يزال حيا على شرفتي.
6: إذن اقطف بعض الأوراق وحضر كوبا دافئا لتهدئ أعصابك.
7: فكرة جيدة، هل هذا يساعد حقا على النوم؟
6: ببساطة، الطبيعة تعرف كيف تعالج تعبنا إذا منحناها فرصة.
7: سأجرب ذلك الليلة، ربما يكون هذا هو الحل الأمثل.
6: لن تخسر شيئا، فقط أطفئ الهاتف وأغمض عينيك.
8: شكرا لك يا مروة، وشكرا لحسن متابعتكم، ونوما هنيئا للجميع.

0: بعد هذه الفاصلة الموسيقية ننتقل إلى ميتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: أنا إيمان، أرحب بكم في راديو الوسط لنشرة الأحوال الجوية. نبدأ جولتنا من السهل الأخضر، حيث الطقس الآن صاف ودرجة الحرارة 20 درجة. اليوم الثلاثاء السماء كتمان وحرارة تتراوح بين 19 و 32 درجة. وغدا الأربعاء يستمر الطقس المغيم مع درجات حرارة بين 21 و 31 درجة. ننتقل إلى باريس، حيث الجو الآن مغيم عند 14 درجة. تسقط اليوم أمطار معتادة وحرارة بين 14 و 18 درجة. وغدا تتراجع الحرارة لتتراوح بين 10 و 16 درجة مع أمطار خفيفة. في مونريال الأجواء مغيمة الآن عند 4 درجات. يشهد اليوم ضبابا خفيفا وحرارة بين 4 و 14 درجة. وغدا تسجل الحرارة بين 10 و 12 درجة مع ضباب مستمر. نصل إلى غزة، حيث السماء صافية والحرارة 23 درجة. يكون الطقس اليوم جزئيا غائما بين 19 و 28 درجة. وغدا يبقى الوضع غائما جزئيا بحرارة تصل إلى 29 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
3: أهلا بكم في راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد. ضيف اليوم هو مدير الإذاعة. أهلا بك سيدي ونشكرك على وقتك.
4: أهلا بك وأهلا بالمستمعين الكرام.
3: سأبدأ بسؤال صريح، لماذا تنتقدون الإعلام التقليدي وأنتم جزء من الم...

0: أهلا بكم في راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد. ضيف اليوم هو مدير الإذاعة. أهلا بك سيدي، ونشكرك على وقتك.
1: أهلا بك وأهلا بالمستمعين الكرام.
0: سأبدأ بسؤال صريح، لماذا تنتقدون الإعلام التقليدي وأنتم جزء من المشهد الإعلامي؟
1: لأنه ابتعد عن الناس، يخاطب المواطن من فوق ويقرر عنه ما يستحق أن يعرف، ونحن في الجهات الداخلية نعرف ذلك جيدا. تمر الشهور ولا تجد قرآن مكانا في النشرات الكبرى إلا حين تقع كارثة.
0: تقصد أنه يهتم بالمركز أكثر من الأطراف؟
1: بالضبط، ثم إنه صار أسير الإعلان والسرعة، المهم أن يكون الأول لا أن يكون الأدق، فتتحول الأخبار إلى عناوين مثيرة والتحليل إلى صراخ في الاستوديوهات.
0: لكن بعض هذه الوسائل ما زالت تقدم عملا مهنيا، أليس كذلك؟
1: بالتأكيد، ولا أعمم، فيها صحفيون شجعان، مشكلتي مع النموذج لا مع الأشخاص، نموذج يتحدث فيه الإعلامي ويصمت المستمع.
0: وماذا تقترحون في راديو الوسط؟
1: نقلب المعادلة، نبدأ من المنطقة، من أسواقها وفلاحيها وشبابها، ونعطي الكلمة للمستمع، ونستعين بالتقنية لنصل إلى الخبر بسرعة، لكن يبقى الإنسان هو الحكم.
0: وكيف تضمنون المصداقية؟
1: بالشفافية، نذكر مصادرنا ونصحح أخطاءنا علنا، ولا نخجل من قول لا نعرف بعد، فالثقة لا تشترى بالإعلانات، بل تبنى خبرا بعد خبر.
0: كلمة أخيرة للمستمعين؟
1: شاركونا وانتقدونا، فالإذاعة التي لا تنتقد لا تتطور.
0: شكرا لك سيد المدير، وإلى لقاء آخر في راديو الوسط.
2: كنتم معنا مع إيمان في برنامج ميتيو، والآن ننتقل إلى ذاكرة الزمن.
3: راديو الوسط، ركن الحديث.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في مساحة الفكر والمعرفة عبر راديو الوسط.
2: أنا أماني، أرافقكم في هذه الجولة الجديدة عبر أثيرنا. هل سألتم أنفسكم يوماً عن سر تلك الكلمات التي ترد إلى أسماعنا كل يوم؟
5: كلمات مثل الخوارزمية والجبر تحكم عالمنا الرقمي اليوم.
2: هذه المصطلحات ليست وليدة العصر الحديث، بل تعود لجذور عربية أصيلة. دعونا نغوص في قصة العالم الجليل محمد بن موسى الخوارزمي.
5: عاش هذا العالم الفذ في بيت الحكمة ببغداد، وكان مرشعاً علمياً بارزاً.
2: لقد كانت مؤلفاته حجر الأساس للرياضيات التي نعرفها اليوم.
5: لنقف مع أصل كلمة الجبر التي شغلت عقول الباحثين لقرون طويلة.
2: استمد الخوارزمي هذه الكلمة من كتابه الشهير في حساب الجبر والمقابلة. كان الجبر يعني في الأصل إعادة تركيب الأجزاء المكسورة لتستقيم.
5: كان يصف بها طريقة نقل الحدود السالبة لطرف آخر لتصبح موجبة. هكذا استخدمت الكلمة أول الأمر في معالجة المعادلات الرياضية المعقدة.
2: ثم انتقلت اللفظة إلى اللغات الأوروبية بصيغ قريبة من نطقها العربي الأصلي.
5: أما عن كلمة خوارزمية فهي مشتقة من اسم العالم الخوارزمي نفسه.
2: تحورت الكلمة عبر الزمن لتشير في العصر الحديث إلى خطوات الحل المنطقي. هذه الخطوات هي التي تبنى عليها أحدث البرمجيات وحواسيب عصرنا الحالي.
5: إنها لقصة تدعو للتفكر في قيمة الإرث العلمي الذي تركته لنا الحضارة.
2: حين نتأمل هذه الأسماء ندرك عمق الأثر الذي خلده علماؤنا الأجلاء.
5: العلم بناء تراكمي يشارك في تشييده البشر على اختلاف عصورهم وأوطانهم.
2: شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد قادم عبر راديو الوسط.
6: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة، وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.
7: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: بعد هذه الفاصلة الموسيقية ننتقل إلى نافذة على الحياة.
1: راديو الوسط، ركن الحديث.
2: أهلاً بكم مستمعي راديو الوسط في هذا اللقاء الثقافي المتجدد. أنا أماني وأرافقكم اليوم لنتأمل معاً إرثاً شعرياً خالداً. سنتحدث عن شاعر ملأ الدنيا وشغل الناس، إنه أبو الطيب

0: متنبي، شاعر العربية الأكبر وصاحب الطموح العظيم. ولد في الكوفة ونشأ في بيئة العربية الفصيحة، عاش حياة مليئة بالأسفار والتنقل بين حواضر المشرق، ارتبط بقصور الأمراء وكتب أشهر قصائد الفخر والحكمة.
1: إننا نغضب حين نرى إهمالنا للغة الضاد في حياتنا اليومية.
0: اللغة العربية ليست مجرد أدوات تواصل، بل هي وعاء هويتنا. دعونا نقف عند بيت شعر شهير للمتنبي يحمل حكمة بالغة. يقول المتنبي في أحد أبياته الخالدة يعبر عن عزة النفس:
2: تذكروا معي هذا البيت الجميل الذي يردده الكبار والصغار.
1: يقول الشاعر: وما المجد إلا السيف، والسيف وحده يقول: أصاح الحق والغمد ضيعة؟
0: ننتقل الآن إلى شرح هذا البيت لكل المستمعين الأحباء. المتنبي يرى أن المجد يصنع بالعمل الجاد والبطولة الحقيقية. السيف هنا رمز للقوة والقدرة على مواجهة الصعاب، والغمد يمثل الكسل والقعود عن نصرة الحق. هذا المعنى يتطابق مع واقعنا في سيدي بوزيد وكل مناطق البلاد.
1: نحن نرفض التخاذل ونؤمن بأن العمل وحده يصنع المستقبل.
0: العمل اليومي في الحقول والمصانع والإدارات هو سيفنا الحقيقي. تلمسني كثيراً قصص المكافحين الذين يبنون حياتهم بصمت ودون شكوى. هؤلاء هم من يجسدون روح الشعر الخالد في واقعنا المعيش. إن الكرامة الإنسانية تبنى بالعمل والجهد الدؤوب والمثابرة. الشاعر لم يكن يبحث عن المجد الوهمي، بل عن الأفعال العظيمة. دعونا نتأمل طويلاً في هذه المعاني العميقة ونحن نتابع أشغالنا. المتنبي علمنا أن الإنسان يرتفع بهمته لا بنسبه.
3: نصل الآن إلى ختام هذه الوقفة الثقافية الهادئة. شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد قادم.
4: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت، وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
5: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
4: كنتم معنا في برنامج نافذة على الحياة، والآن ننتقل إلى الموجز العالمي.
6: راديو الوسط، موجز الأخبار.
7: أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا الفلاش الإخباري الدولي، ونبدأ بالمفروض من الأخبار التي تهم الشأن العالمي. أبرز الأخبار الدولية لهذا اليوم تتعلق بمضيق هرمز. وحسب راديو الوسط، صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يوم الأحد أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه. وأكد قليباف حسب ما نقلته راديو الوسط أن عدم فتح المضيق يستمر ما لم تستوفى الشروط الإيرانية السبعة، وتوجد هذه الشروط الدقيقة في الاتفاق المرحلي المبرم مع الولايات المتحدة، وذلك في شهر جوان الماضي. كان هذا أبرز ما لدينا من أخبار دولية تقدمها لكم راديو الوسط دوما، ونشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: راديو الوسط يقدم لكم.
1: اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر. أسألك يا أماني، هل سيأخذ خوارزمي مقعدك بعد 5 سنوات؟
2: أيمن، هل بدأت في هذا الهذيان الرقمي مجدداً؟ لنكن دقيقين، الإنسان لا يعوض.
1: بمنطق الأرقام، الآلة تصحح وترتب وتوفر الوقت، هذه هي الحقيقة المجردة.
2: الحقيقة ليست أرقاماً فقط، ماذا عن مصداقية الخبر؟
1: تقنيات الذكاء الاصطناعي تقلص الأخطاء البشرية في صياغة الأخبار بنسبة كبيرة.
2: أيمن، تتحدث عن نسب وأنا أتحدث عن روح الإنسان والمشاعر.
1: المشاعر جميلة، لكن لا تنجز العمل في وقته.
3: إن كان العمل لا يعني شيئاً بلا إنسان، فضاع كل شيء.
1: ما زلت تعيشين في عصر الورق والأقلام يا أماني.
3: أفضل أن أكون كلاسيكية على أن أكون مكينة بلا قلب.
1: أنا رتبت 500 رسالة في 10 دقائق بفضل برمجية ذكية.
3: هذا ليس صحافة، هذا تصنيف بيانات جاف.
1: لنهدأ قليلاً، لم نأتي لتبادل الغضب، بل لفهم التحديات.
2: أيمن، أنا خائفة على مستقبل المتربصين الشباب في راديو الوسط.
4: أفهمك تماماً، الخوف من فقدان الفرص مشروع لهم.
2: الذكاء الاصطناعي سيجعلهم مجرد حراس لشاشات باردة.
4: لا، بل سيحررهم من الأعمال الرتيبة ليبدعوا أكثر.
2: لنكن دقيقين، من يعلمهم أخلاقيات المهنة إذا غاب المعلم البشري؟
4: الخوارزميات لا تملك ضميراً، هذا حق ثابت.
2: ولا تملك التعاطف مع ضحايا الأزمات الذين نحاورهم.
1: أتذكر يوم بكيت على الهواء؟ لم تكن الآلة لتفعلها.
2: تلك اللحظة هي من كانت تربطنا بالمستمعين يا أيمن.
1: إذن ندمج الأداة بلا أن نغيب الروح البشرية؟
2: شريطة ألا نستغني عن جلساتنا الصباحية بعد البث.
1: قهوة راديو الوسط خط أحمر، ولا آلة تعرف مذاقه.
2: بالضبط، لا بديل لقهوة الأصدقاء.
1: شكرا لحسن متابعتكم، لقاؤنا يتجدد غدا في نفس الموعد.
0: هنا راديو الوسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم.
5: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس،
0: مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات، يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا، وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.

0: Votre radio, partout avec vous.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: مرحبا بكم في حلقة جديدة من زاوية أخرى. نناقش اليوم واقع العمل عن بعد في تونس. هل نحن أمام نهاية المكتب التقليدي، أم هي مجرد فرصة جديدة للجهات؟ سؤال جوهري يا رأفت. لكن العمل عن بعد لا يعوض التفاعل البشري المباشر. بالمنطق العقلي، ألا يعد تقليل التنقل مكسباً كبيراً للشباب في سيدي بوزيد؟ المكاسب التقنية موجودة، لكن على حد علمي، الشباب يحتاجون للقدوة والملاحظة المباشرة. القدوة ليست حكراً على المكاتب المغلقة. التكنولوجيا تكسر هذه الحواجز الجغرافية تماماً. رأفت، أنت تنظر للعمل كأنه مجرد بيانات ومعادلات. أين روح الفريق إذن؟ هذا الكلام تقليدي جدا. العالم تغير والشركات تبحث عن الإنتاجية القصوى لا عن المكاتب. تخلط بين الإنتاجية وبين الحياة المهنية. الإنسان ليس آلة تنفذ المهمة من منزلها. تنهد، تذكري نقاشنا السابق. اتفقنا حينها على أن التوازن هو الحل. نعم، اتفقنا على النموذج الهجيني. لكن الخوف من ضياع الخبرات يظل قائما. بإمكاننا دمج المبتدئين حضورياً وترك المرونة للبقية. أليس هذا حلاً منطقياً؟ أتذكر بداياتي في الراديو. تعلمت الكثير من مراقبة زملائي بصمت. هذا لن تعوضه الشاشات. أتفهم ذلك. الحضور الشخصي يظل جسراً للتعلم والتوجيه النفسي والمهني. رغم تحفظاتي، أعترف أن الأدوات الرقمية أصبحت ضرورية لمناطقنا المهمشة في الداخل، وهي كذلك وسيلة فعالة لتخفيف الضغط الديموغرافي على تونس العاصمة. هل تعتقد أن شركاتنا مستعدة تقنيا لهذه القفزة الكبيرة؟ البنية التحتية تتحسن. العائق الحقيقي هو العقليات الإدارية الجامدة. العقليات غالبا ما تفضل السيطرة البصرية على النتائج الفعلية للعمل. لذلك نحتاج لنقاشات مثل هذه لكسر هذه القوارب الجاهزة. وماذا عن العزلة التي قد تصيب الموظفين؟ رأفت، بالمقابل نكسب وقت العائلة ونتخلص من إرهاق التنقل اليومي. نعم، لكن العمل في البيت يطمس الحدود بين المهني والشخصي. هذه نقطة جدية. يجب تنظيم ساعات العمل بوضوح تام. في نهاية المطاف، الإنسان كائن اجتماعي بطبعه يا صديقي. بالطبع، وأي تطبيق ذكي لن يعوض أبدا تبادل أطراف الحديث حول قهوة الصباح. ضحك، صدقت. تلك اللحظات هي التي تبني فعلا جسور الثقة. إيمان، شكرا على هذه المصارحة. العمل عن بعد ضرورة والإنسان جوهرها.
3: حان الآن موعد صلاة العصر بتوقيت مدينة مونتريال.
4: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
5: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 8:59.
1: راديو واسات، la voix de la plaine verte.

0: على عودك.
1: أهلا بكم على راديو الوسط، إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة.

أهلا بكم على راديو الوسط، إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مستلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابراً ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء، وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص

0: أهلا بكم على راديو الوسط، إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مسلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابراً ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء، وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات. ونختم من المغرب، حيث تفتتح اليوم الأربعاء فعاليات الدورة الثامنة من معرض مراكش الدولي للطيران بمشاركة 27 دولة، وتتواصل حتى 10 أكتوبر. أنا أحمد من موريال في كندا، يومكم سعيد على موجات راديو الوسط.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعين الأعزاء في هذا الفلاش الاقتصادي من راديو الوسط. أوضح المحلل المالي بسام النيفري لراديو الوسط أنه سيكون لتونس هامش تحرك أفضل في سنة 2027. وقد أكد المحلل أن هذا الهامش سيكون أفضل مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة حسب ما نقلته راديو الوسط. وأشار بسام النيفري أيضاً أن هذا التحسن يأتي لا سيما من حيث تراجع الضغوط على مستوى خلاص الديون وفقاً لما أردته راديو الوسط. كان هذا أبرز ما جاء في فلاشنا الاقتصادي. نحن في راديو الوسط ونشكر لكم حسن المتابعة.
1: راديو الوسط يقدم لكم
3: اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر. أسألك يا أماني، هل سيأخذ خوارزمي مقعدك بعد 5 سنوات؟
4: أيمن، هل بدأت في هذا الهذيان الرقمي مجدداً؟ لنكن دقيقين، الإنسان لا يعوض.
3: بمنطق الأرقام، الآلة تصحح وترتب وتوفر الوقت، هذه هي الحقيقة المجردة.
4: الحقيقة ليست أرقاماً فقط، ماذا عن مصداقية الخبر؟
3: تقنيات الذكاء الاصطناعي تقلص الأخطاء البشرية في صياغة الأخبار بنسبة كبيرة.
4: أيمن، تتحدث عن نسب وأنا أتحدث عن روح الإنسان والمشاعر.
3: المشاعر جميلة، لكن لا تنجز العمل في وقته.
5: إن كان العمل لا يعني شيئا بلا إنسان، فضاع كل شيء.
3: ما زلت تعيشين في عصر الورق والأقلام يا أماني.
5: أفضل أن أكون كلاسيكية على أن أكون مكينة بلا قلب.
3: أنا رتبت 500 رسالة في 10 دقائق بفضل برمجية ذكية.
5: هذا ليس صحافة، هذا تصنيف بيانات جاف.
3: لنهدأ قليلا، لم نأتي لتبادل الغضب بل لفهم التحديات.
4: أيمن، أنا خائفة على مستقبل المتربصين الشباب في راديو الوسط.
6: أفهمك تماما، الخوف من فقدان الفرص مشروع لهم.
4: الذكاء الاصطناعي سيجعلهم مجرد حراس لشاشات باردة.
6: لا، بل سيحررهم من الأعمال الرتيبة ليبدعوا أكثر.
4: لنكن دقيقين، من يعلمهم أخلاقيات المهنة إذا غاب المعلم البشري؟
6: الخوارزميات لا تملك ضميراً، هذا حق ثابت.
4: ولا تملك التعاطف مع ضحايا الأزمات الذين نحاورهم.
3: أتذكر يوم بكيت على الهواء؟ لم تكن الآلة لتفعلها.
4: تلك اللحظة هي من كانت تربطنا بالمستمعين يا أيمن.
3: إذن ندمج الأداة بلا أن نغيب الروح البشرية؟
4: شريطة ألا نستغني عن جلساتنا الصباحية بعد البث.
3: قهوة راديو الوسط خط أحمر، ولا آلة تعرف مذاقها.
4: بالضبط، لا بديل لقهوة الأصدقاء.
3: شكرا لحسن متابعتكم، لقاؤنا يتجدد غدا في نفس الموعد.
7: ببركة كعب وهتعملها قصاد الدنيا.
8: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: نشرة الطقس على راديو الوسط.
1: أنا إيمان، أرحب بكم في راديو الوسط لنشرة الأحوال الجوية. نبدأ جولتنا من السهل الأخضر، حيث الطقس الآن صاف ودرجة الحرارة 20 درجة. اليوم الثلاثاء السماء كتمان وحرارة تتراوح بين 19 و 32 درجة. وغدا الأربعاء يستمر الطقس المغيم مع درجات حرارة بين 21 و 31 درجة. ننتقل إلى باريس، حيث الجو الآن مغيم عند 14 درجة. تسقط اليوم أمطار معتادة وحرارة بين 14 و 18 درجة. وغدا تتراجع الحرارة لتتراوح بين 10 و 16 درجة مع أمطار خفيفة. في مونريال الأجواء مغيمة الآن عند 4 درجات. يشهد اليوم ضبابا خفيفا وحرارة بين 4 و 14 درجة. وغدا تسجل الحرارة بين 10 و 12 درجة مع ضباب مستمر. نصل إلى غزة، حيث السماء صافية والحرارة 23 درجة. يكون الطقس اليوم جزئيا غائما بين 19 و 28 درجة. وغدا يبقى الوضع غائما جزئيا بحرارة تصل إلى 29 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وصل دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: Radio El Wasat يقدم لكم.
3: اليوم الثلاثاء السادس من أكتوبر. أسألك يا أماني، هل سيأخذ خوارزمي مقعدك بعد 5 سنوات؟
4: أيمن، هل بدأت في هذا الهذيان الرقمي مجدداً؟ لنكن دقيقين، الإنسان لا يعوض.
3: بمنطق الأرقام، الآلة تصحح وترتب وتوفر الوقت. هذه هي الحقيقة المجردة.
4: الحقيقة ليست أرقاماً فقط. ماذا عن مصداقية الخبر؟
3: تقنيات الذكاء الاصطناعي تقلص الأخطاء البشرية في صياغة الأخبار بنسبة كبيرة.
4: أيمن، تتحدث عن نسب وأنا أتحدث عن روح الإنسان والمشاعر.
3: المشاعر جميلة، لكن لا تنجز العمل في وقته.
5: إن كان العمل لا يعني شيئاً بلا إنسان، فضاع كل شيء.
3: ما زلت تعيشين في عصر الورق والأقلام يا أماني.
5: أفضل أن أكون كلاسيكية على أن أكون مكينة بلا قلب.
3: أنا رتبت 500 رسالة في 10 دقائق بفضل برمجية ذكية.
5: هذا ليس صحافة، هذا تصنيف بيانات جاف.
3: لنهدأ قليلا، لم نأتي لتبادل الغضب بل لفهم التحديات.
4: أيمن، أنا خائفة على مستقبل المتربصين الشباب في راديو الوسط.
3: أفهمك تماما، الخوف من فقدان الفرص مشروع لهم.
4: الذكاء الاصطناعي سيجعلهم مجرد حراس لشاشات باردة.
3: لا، بل سيحررهم من الأعمال الرتيبة ليبدعوا أكثر.
4: لنكن دقيقين، من يعلمهم أخلاقيات المهنة إذا غاب المعلم البشري؟
3: الخوارزميات لا تملك ضميرا، هذا حق ثابت.
4: ولا تملك التعاطف مع ضحايا الأزمات الذين نحاورهم.
3: أتذكر يوم بكيت على الهواء؟ لم تكن الآلة لتفعلها.
4: تلك اللحظة هي من كانت تربطنا بالمستمعين يا أيمن.
3: إذن ندمج الأداة بلا أن نغيب الروح البشرية؟
4: شريطة ألا نستغني عن جلساتنا الصباحية بعد البث.
3: قهوة راديو الوسط خط أحمر، ولا آلة تعرف مذاقها.
4: بالضبط، لا بديل لقهوة الأصدقاء.
3: شكرا لحسن متابعتكم، لقاؤنا يتجدد غدا في نفس الموعد.
6: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زين كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زين كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كليم عزري.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: أهلا بكم في راديو الوسط. معي اليوم ضيف غير عادي، ماكينة، مقدم يعمل بالذكاء الاصطناعي. أهلا بك يا ماكينة.
1: أهلا بك يا إنسينا، وأهلا بالمستمعين. يسعدني أن أكون معكم وإن كنت لا أشرب القهوة.
0: سؤالي الأول مباشر، ما هي القوة الحقيقية للذكاء الاصطناعي؟
1: السرعة والذاكرة. أقرأ في ثوان ما يقرأه إنسان في سنوات. Mais la vraie force, c'est la combinaison. Traiter des millions d'informations et en tirer un résumé clair.
0: لحظة. لقد غيرت اللغة في منتصف الجملة. هل هذه حيلة؟
1: Pas du tout. Je pense dans toutes les langues à la fois. Passer du français à l'arabe ne me coûte rien. And that is exactly something humans need years to build.
0: إذن أنت أقوى منا في اللغات. هل تقصد أنك أقوى من الإنسان؟
1: Stronger at some tasks, yes. Calculation, translation, pattern recognition. But strength is not wisdom. I can write a speech. I cannot feel what it means to wait for a child at the school gate.
0: كلام جميل. لكن ماذا لو أخطأت؟ من يتحمل المسؤولية؟
1: هذا هو الحد الأهم يا إنسينا. أخطئ أحياناً. وأقدم معلومة بثقة وهي خاطئة. لذلك يجب أن يبقى القرار الأخير للإنسان.
0: وهل تخاف أن تحل محلنا في الإذاعة؟
1: Non. Une radio de proximité, c'est une voix qui connaît son quartier, ses marchés, ses silences. Je peux aider à préparer les émissions. Vous, vous êtes celle que les auditeurs reconnaissent.
0: شكرا يا ماكينة. كلمة أخيرة للمستمعين.
1: بالعربية، استعملوا الذكاء الاصطناعي ولا تتركوه يفكر مكانكم. En français, gardez toujours votre esprit critique. In English, keep asking questions. Always.
0: شكرا لكم وإلى لقاء آخر على راديو الوسط.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
1: اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر. أسألك يا أماني، هل سيأخذ خوارزمي مقعدك بعد 5 سنوات؟
3: أيمن، هل بدأت في هذا الهذيان الرقمي مجدداً؟ لنكن دقيقين، الإنسان لا يعوض.
1: بمنطق الأرقام، الآلة تصحح وترتب وتوفر الوقت. هذه هي الحقيقة المجردة.
3: الحقيقة ليست أرقاماً فقط. ماذا عن مصداقية الخبر؟
1: تقنيات الذكاء الاصطناعي تقلص الأخطاء البشرية في صياغة الأخبار بنسبة كبيرة.
3: أيمن، تتحدث عن نسب وأنا أتحدث عن روح الإنسان والمشاعر.
1: المشاعر جميلة، لكن لا تنجز العمل في وقته.
4: إن كان العمل لا يعني شيئاً بلا إنسان، فضاع كل شيء.
1: ما زلت تعيشين في عصر الورق والأقلام يا أماني.
4: أفضل أن أكون كلاسيكية على أن أكون مكينة بلا قلب.
1: أنا رتبت 500 رسالة في 10 دقائق بفضل برمجية ذكية.
4: هذا ليس صحافة، هذا تصنيف بيانات جاف.
1: لنهدأ قليلا، لم نأتي لتبادل الغضب بل لفهم التحديات.
3: أيمن، أنا خائفة على مستقبل المتربصين الشباب في راديو الوسط.
1: أفهمك تماما، الخوف من فقدان الفرص مشروع لهم.
3: الذكاء الاصطناعي سيجعلهم مجرد حراس لشاشات باردة.
1: لا، بل سيحررهم من الأعمال الرتيبة ليبدعوا أكثر.
3: لنكن دقيقين، من يعلمهم أخلاقيات المهنة إذا غاب المعلم البشري؟
1: الخوارزميات لا تملك ضميراً، هذا حق ثابت.
3: ولا تملك التعاطف مع ضحايا الأزمات الذين نحاورهم.
1: أتذكر يوم بكيت على الهواء؟ لم تكن الآلة لتفعلها.
3: تلك اللحظة هي من كانت تربطنا بالمستمعين يا أيمن.
1: إذن ندمج الأداة بلا أن نغيب الروح البشرية؟
3: شريطة ألا نستغني عن جلساتنا الصباحية بعد البث.
1: قهوة راديو الوسط خط أحمر، ولا آلة تعرف مذاقه.
3: بالضبط، لا بديل لقهوة الأصدقاء.
1: شكرا لحسن متابعتكم، لقاؤنا يتجدد غدا في نفس الموعد.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

انا صحارى ايه اللي لكو من عذاب قلب ظلم سكت الكلام ما عادش فاضل غير دموع حزن وألم يا ناس حرام.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: Radio El Wasat يقدم لكم.
3: اليوم الثلاثاء السادس من أكتوبر. أسألك يا أماني، هل سيأخذ خوارزمي مقعدك بعد 5 سنوات؟
4: أيمن، هل بدأت في هذا الهذيان الرقمي مجدداً؟ لنكن دقيقين، الإنسان لا يعوض.
3: بمنطق الأرقام، الآلة تصحح وترتب وتوفر الوقت. هذه هي الحقيقة المجردة.
4: الحقيقة ليست أرقاماً فقط. ماذا عن مصداقية الخبر؟
3: تقنيات الذكاء الاصطناعي تقلص الأخطاء البشرية في صياغة الأخبار بنسبة كبيرة.
4: أيمن، تتحدث عن نسب وأنا أتحدث عن روح الإنسان والمشاعر.
3: المشاعر جميلة، لكن لا تنجز العمل في وقته.
5: إن كان العمل لا يعني شيئا بلا إنسان، فضاع كل شيء.
3: ما زلت تعيشين في عصر الورق والأقلام يا أماني.
5: أفضل أن أكون كلاسيكية على أن أكون مكينة بلا قلب.
3: أنا رتبت 500 رسالة في 10 دقائق بفضل برمجية ذكية.
5: هذا ليس صحافة، هذا تصنيف بيانات جاف.
3: لنهدأ قليلا، لم نأتي لتبادل الغضب بل لفهم التحديات.
4: أيمن، أنا خائفة على مستقبل المتربصين الشباب في راديو الوسط.
3: أفهمك تماما، الخوف من فقدان الفرص مشروع لهم.
4: الذكاء الاصطناعي سيجعلهم مجرد حراس لشاشات باردة.
3: لا، بل سيحررهم من الأعمال الرتيبة ليبدعوا أكثر.
4: لنكن دقيقين، من يعلمهم أخلاقيات المهنة إذا غاب المعلم البشري؟
3: الخوارزميات لا تملك ضميرا، هذا حق ثابت.
4: ولا تملك التعاطف مع ضحايا الأزمات الذين نحاورهم.
3: أتذكر يوم بكيت على الهواء؟ لم تكن الآلة لتفعلها.
4: تلك اللحظة هي من كانت تربطنا بالمستمعين يا أيمن.
3: إذن ندمج الأداة بلا أن نغيب الروح البشرية؟
4: شريطة ألا نستغني عن جلساتنا الصباحية بعد البث.
3: قهوة راديو الوسط خط أحمر، ولا آلة تعرف مذاقه.
4: بالضبط، لا بديل لقهوة الأصدقاء.

أهلا بكم على راديو الوسط، إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة.

أهلا بكم على راديو الوسط، إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مسلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابراً ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء، وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص

0: أهلا بكم على راديو الوسط، إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مسلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابرا ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء، وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات. ونختم من المغرب، حيث تفتتح اليوم الأربعاء فعاليات الدورة الثامنة من معرض مراكش الدولي للطيران بمشاركة 27 دولة، وتتواصل حتى 10 أكتوبر. أنا أحمد من موريال في كندا، يومكم سعيد على موجات راديو الوسط.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: بعد هذه الفاصلة الموسيقية ننتقل إلى ميتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: أنا إيمان، أرحب بكم في راديو الوسط لنشرة الأحوال الجوية. نبدأ جولتنا من السهل الأخضر، حيث الطقس الآن صاف ودرجة الحرارة 20 درجة. اليوم الثلاثاء السماء كتمان وحرارة تتراوح بين 19 و32 درجة. وغدا الأربعاء يستمر الطقس المغيم مع درجات حرارة بين 21 و31 درجة. ننتقل إلى باريس، حيث الجو الآن مغيم عند 14 درجة. تسقط اليوم أمطار معتادة وحرارة بين 14 و18 درجة. وغدا تتراجع الحرارة لتتراوح بين 10 و16 درجة مع أمطار خفيفة. في مونريال الأجواء مغيمة الآن عند 4 درجات. يشهد اليوم ضبابا خفيفا وحرارة بين 4 و14 درجة. وغدا تسجل الحرارة بين 10 و12 درجة مع ضباب مستمر. نصل إلى غزة، حيث السماء صافية والحرارة 23 درجة. يكون الطقس اليوم جزئيا غائما بين 19 و28 درجة. وغدا يبقى الوضع غائما جزئيا بحرارة تصل إلى 29 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط .net وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
3: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
1: Radio El Wasat يقدم لكم.
4: اليوم الثلاثاء السادس من أكتوبر. أسألك يا أماني، هل سيأخذ خوارزمي مقعدك بعد 5 سنوات؟
5: أيمن، هل بدأت في هذا الهذيان الرقمي مجدداً؟ لنكن دقيقين، الإنسان لا يعوض.
4: بمنطق الأرقام، الآلة تصحح وترتب وتوفر الوقت، هذه هي الحقيقة المجردة.
5: الحقيقة ليست أرقاماً فقط، ماذا عن مصداقية الخبر؟
4: تقنيات الذكاء الاصطناعي تقلص الأخطاء البشرية في صياغة الأخبار بنسبة كبيرة.
5: أيمن، تتحدث عن نسب وأنا أتحدث عن روح الإنسان والمشاعر.
4: المشاعر جميلة، لكن لا تنجز العمل في وقته.
6: إن كان العمل لا يعني شيئا بلا إنسان، فضاع كل شيء.
4: ما زلت تعيشين في عصر الورق والأقلام يا أماني.
6: أفضل أن أكون كلاسيكية على أن أكون مكينة بلا قلب.
4: أنا رتبت 500 رسالة في 10 دقائق بفضل برمجية ذكية.
6: هذا ليس صحافة، هذا تصنيف بيانات جاف.
4: لنهدأ قليلا، لم نأتي لتبادل الغضب بل لفهم التحديات.
5: أيمن، أنا خائفة على مستقبل المتربصين الشباب في راديو الوسط.
4: أفهمك تماما، الخوف من فقدان الفرص مشروع لهم.
5: الذكاء الاصطناعي سيجعلهم مجرد حراس لشاشات باردة.
4: لا، بل سيحررهم من الأعمال الرتيبة ليبدعوا أكثر.
5: لنكن دقيقين، من يعلمهم أخلاقيات المهنة إذا غاب المعلم البشري؟
4: الخوارزميات لا تملك ضميرا، هذا حق ثابت.
5: ولا تملك التعاطف مع ضحايا الأزمات الذين نحاورهم.
4: أتذكر يوم بكيت على الهواء، لم تكن الآلة لتفعلها.
5: تلك اللحظة هي من كانت تربطنا بالمستمعين يا أيمن.
4: إذن ندمج الأداة بلا أن نغيب الروح البشرية؟
5: شريطة ألا نستغني عن جلساتنا الصباحية بعد البث.
4: قهوة راديو الوسط خط أحمر، ولا آلة تعرف مذاقها.
5: بالضبط، لا بديل لقهوة الأصدقاء.
4: شكرا لحسن متابعتكم، لقاؤنا يتجدد غدا في نفس الموعد.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زين كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زين كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.
1: راديو واسات، la voix de la plaine verte.

0: راديو الوسط يقدم لكم.
1: مرحبا بكم في حلقة جديدة من زاوية أخرى. نناقش اليوم واقع العمل عن بعد في تونس. هل نحن أمام نهاية المكتب التقليدي أم هي مجرد فرصة جديدة للجهات؟ سؤال جوهري يا رأفت. لكن العمل عن بعد لا يعوض التفاعل البشري المباشر. بالمنطق العقلي، ألا يعد تقليل التنقل مكسبا كبيرا للشباب في سيدي بوزيد؟ المكاسب التقنية موجودة، لكن على حد علمي الشباب يحتاجون للقدوة والملاحظة المباشرة. القدوة ليست حكرا على المكاتب المغلقة. التكنولوجيا تكسر هذه الحواجز الجغرافية تماما. رأفت، أنت تنظر للعمل كأنه مجرد بيانات ومعادلات. أين روح الفريق إذن؟ هذا الكلام تقليدي جدا. العالم تغير والشركات تبحث عن الإنتاجية القصوى لا عن المكاتب. تخلط بين الإنتاجية وبين الحياة المهنية. الإنسان ليس آلة تنفذ المهمة من منزلها. تنهد، تذكري نقاشنا السابق. اتفقنا حينها على أن التوازن هو الحل. نعم، اتفقنا على النموذج الهجيني. لكن الخوف من ضياع الخبرات يظل قائما. بإمكاننا دمج المبتدئين حضوريا وترك المرونة للبقية. أليس هذا حلا منطقيا؟ أتذكر بداياتي في الراديو. تعلمت الكثير من مراقبة زملائي بصمت. هذا لن تعوضه الشاشات. أتفهم ذلك. الحضور الشخصي يظل جسرا للتعلم والتوجيه النفسي والمهني. رغم تحفظاتي، أعترف أن الأدوات الرقمية أصبحت ضرورية لمناطقنا المهمشة في الداخل، وهي كذلك وسيلة فعالة لتخفيف الضغط الديموغرافي على تونس العاصمة. هل تعتقد أن شركاتنا مستعدة تقنيا لهذه القفزة الكبيرة؟ البنية التحتية تتحسن. العائق الحقيقي هو العقليات الإدارية الجامدة. العقليات غالبا ما تفضل السيطرة البصرية على النتائج الفعلية للعمل. لذلك نحتاج لنقاشات مثل هذه لكسر هذه القوارب الجاهزة. وماذا عن العزلة التي قد تصيب الموظفين؟ رأفت، بالمقابل نكسب وقت العائلة ونتخلص من إرهاق التنقل اليومي. نعم، لكن العمل في البيت يطمس الحدود بين المهني والشخصي. هذه نقطة جدية. يجب تنظيم ساعات العمل بوضوح تام. في نهاية المطاف، الإنسان كائن اجتماعي بطبعه يا صديقي. بالطبع.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: راديو الوسط موجز الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعين الأعزاء في هذا الفلاش الاقتصادي من راديو الوسط. أوضح المحلل المالي بسام النيفر لراديو الوسط أنه سيكون لتونس هامش تحرك أفضل في سنة 2027، وقد أكد المحلل أن هذا الهامش سيكون أفضل مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة حسب ما نقلته راديو الوسط. وأشار بسام النيفر أيضا أن هذا التحسن يأتي لا سيما من حيث تراجع الضغوط على مستوى خلاص الديون وفقا لما أردته راديو الوسط. كان هذا أبرز ما جاء في فلاشنا الاقتصادي. نحن في راديو الوسط ونشكر لكم حسن المتابعة.
0: والآن ننتقل إلى مساحة حوار.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
4: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان. هل هي طرف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
2: أهلا أحمد وتحية لكل أهلنا في سيدي بوزيد. الزراعة العضوية ليست طرفا بل هي حق في الصحة،
4: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت ثلاثة أسواق يوم الخميس لأجد سعرا مناسبا.
2: بكل موضوعية لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
4: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
2: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
4: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
2: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
4: لنضع النقاط على الحروف سونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
2: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
4: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
2: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
4: فكرة مثيرة للاهتمام لكن التنفيذ صعب.
2: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
4: 500 متر فقط؟
2: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
4: إذن ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
2: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
4: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
2: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
4: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
2: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
4: إنه صراع بين النوعية والكمية،
2: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
4: ما رأيك في حملة توعية خلال رمضان؟
2: فكرة رائعة لنعلم الناس وصفات صحية،
4: وصفات رمضانية بتكلفة بسيطة ومنتجات محلية،
2: مع طبخات تعتمد على ما نزرعه بأيدينا.
4: يبدو أننا وجدنا أرضية مشتركة.
2: هذا هو الأمن الغذائي الحقيقي.
4: شكرا لك سونيا على هذه الإضافة.
2: شكرا لكم على هذه المساحة.
4: نلتقي غدا في نفس الموعد لتفاصيل جديدة.
0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتويتر.

بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع الدويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.

0: هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة 10 ليلا وتسعا وخمسين دقيقة.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط.

أهلا بكم على راديو الوسط، إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة.

أهلا بكم على راديو الوسط، إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مسلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابراً ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء. وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص

0: أهلا بكم على راديو الوسط، إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مسلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابراً ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء. وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات. ونختم من المغرب، حيث تفتتح اليوم الأربعاء فعالية الدورة الثامنة من معرض مراكش الدولي للطيران بمشاركة 27 دولة، وتتواصل حتى 10 أكتوبر. أنا أحمد من موريال في كندا، يومكم سعيد على موجات راديو الوسط.
1: راديو الوسط يقدم لكم
2: اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر. أسألك يا أماني، هل سيأخذ خوارزمي مقعدك بعد 5 سنوات؟
3: أيمن، هل بدأت في هذا الهذيان الرقمي مجدداً؟ لنكن دقيقين، الإنسان لا يعوض.
2: بمنطق الأرقام، الآلة تصحح وترتب وتوفر الوقت، هذه هي الحقيقة المجردة.
3: الحقيقة ليست أرقاماً فقط، ماذا عن مصداقية الخبر؟
2: تقنيات الذكاء الاصطناعي تقلص الأخطاء البشرية في صياغة الأخبار بنسبة كبيرة.
3: أيمن، تتحدث عن نسب وأنا أتحدث عن روح الإنسان والمشاعر.
2: المشاعر جميلة، لكن لا تنجز العمل في وقته.
4: إن كان العمل لا يعني شيئاً بلا إنسان، فضاع كل شيء.
2: ما زلت تعيشين في عصر الورق والأقلام يا أماني.
4: أفضل أن أكون كلاسيكية على أن أكون مكينة بلا قلب.
2: أنا رتبت 500 رسالة في 10 دقائق بفضل برمجية ذكية.
4: هذا ليس صحافة، هذا تصنيف بيانات جاف.
2: لنهدأ قليلاً، لم نأتي لتبادل الغضب، بل لفهم التحديات.
3: أيمن، أنا خائفة على مستقبل المتربصين الشباب في راديو الوسط.
5: أفهمك تماماً، الخوف من فقدان الفرص مشروع لهم.
3: الذكاء الاصطناعي سيجعلهم مجرد حراس لشاشات باردة.
5: لا، بل سيحررهم من الأعمال الرتيبة ليبدعوا أكثر.
3: لنكن دقيقين، من يعلمهم أخلاقيات المهنة إذا غاب المعلم البشري؟
5: الخوارزميات لا تملك ضميراً، هذا حق ثابت.
3: ولا تملك التعاطف مع ضحايا الأزمات الذين نحاورهم.
6: أتذكر يوم بكيت على الهواء؟ لم تكن الآلة لتفعلها.
3: تلك اللحظة هي من كانت تربطنا بالمستمعين يا أيمن.
6: إذن ندمج الأداة بلا أن نغيب الروح البشرية؟
3: شريطة ألا نستغني عن جلساتنا الصباحية بعد البث.
6: قهوة راديو الوسط خط أحمر، ولا آلة تعرف مذاقها.
3: بالضبط، لا بديل لقهوة الأصدقاء.
6: شكرا لحسن متابعتكم، لقاؤنا يتجدد غدا في نفس الموعد.
7: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: راديو الوسط يقدم لكم.
1: اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر. أسألك يا أماني، هل سيأخذ خوارزمي مقعدك بعد 5 سنوات؟
2: أيمن، هل بدأت في هذا الهذيان الرقمي مجدداً؟ لنكن دقيقين، الإنسان لا يعوض.
1: بمنطق الأرقام، الآلة تصحح وترتب وتوفر الوقت، هذه هي الحقيقة المجردة.
2: الحقيقة ليست أرقاماً فقط، ماذا عن مصداقية الخبر؟
1: تقنيات الذكاء الاصطناعي تقلص الأخطاء البشرية في صياغة الأخبار بنسبة كبيرة.
2: أيمن، تتحدث عن نسب وأنا أتحدث عن روح الإنسان والمشاعر.
1: المشاعر جميلة، لكن لا تنجز العمل في وقته.
3: إن كان العمل لا يعني شيئاً بلا إنسان، فضاع كل شيء.
1: ما زلت تعيشين في عصر الورق والأقلام يا أماني.
3: أفضل أن أكون كلاسيكية على أن أكون مكينة بلا قلب.
1: أنا رتبت 500 رسالة في 10 دقائق بفضل برمجية ذكية.
3: هذا ليس صحافة، هذا تصنيف بيانات جاف.
1: لنهدأ قليلاً، لم نأتي لتبادل الغضب، بل لفهم التحديات.
2: أيمن، أنا خائفة على مستقبل المتربصين الشباب في راديو الوسط.
4: أفهمك تماماً، الخوف من فقدان الفرص مشروع لهم.
2: الذكاء الاصطناعي سيجعلهم مجرد حراس لشاشات باردة.
4: لا، بل سيحررهم من الأعمال الرتيبة ليبدعوا أكثر.
2: لنكن دقيقين، من يعلمهم أخلاقيات المهنة إذا غاب المعلم البشري؟
4: الخوارزميات لا تملك ضميراً، هذا حق ثابت.
2: ولا تملك التعاطف مع ضحايا الأزمات الذين نحاورهم.
5: أتذكر يوم بكيت على الهواء، لم تكن الآلة لتفعلها.
2: تلك اللحظة هي من كانت تربطنا بالمستمعين يا أيمن.
5: إذن ندمج الأداة بلا أن نغيب الروح البشرية؟
2: شريطة ألا نستغني عن جلساتنا الصباحية بعد البث.
5: قهوة راديو الوسط خط أحمر، ولا آلة تعرف مذاقه.
2: بالضبط، لا بديل لقهوة الأصدقاء.
5: شكرا لحسن متابعتكم، لقاؤنا يتجدد غدا في نفس الموعد.
6: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: راديو الوسط يقدم لكم.
1: مرحبا بكم في حلقة جديدة من زاوية أخرى. نناقش اليوم واقع العمل عن بعد في تونس. هل نحن أمام نهاية المكتب التقليدي أم هي مجرد فرصة جديدة للجهات؟ سؤال جوهري يا رأفت، لكن العمل عن بعد لا يعوض التفاعل البشري المباشر. بالمنطق العقلي، ألا يعد تقليل التنقل مكسبا كبيرا للشباب في سيدي بوزيد؟ المكاسب التقنية موجودة، لكن على حد علمي الشباب يحتاجون للقدوة والملاحظة المباشرة. القدوة ليست حكرا على المكاتب المغلقة. التكنولوجيا تكسر هذه الحواجز الجغرافية تماما. رأفت، أنت تنظر للعمل كأنه مجرد بيانات ومعادلات. أين روح الفريق إذن؟ هذا الكلام تقليدي جدا. العالم تغير والشركات تبحث عن الإنتاجية القصوى لا عن المكاتب. تخلط بين الإنتاجية وبين الحياة المهنية. الإنسان ليس آلة تنفذ المهمة من منزلها. تنهد، تذكري نقاشنا السابق. اتفقنا حينها على أن التوازن هو الحل. نعم، اتفقنا على النموذج الهجيني. لكن الخوف من ضياع الخبرات يظل قائما. بإمكاننا دمج المبتدئين حضوريا وترك المرونة للبقية. أليس هذا حلا منطقيا؟ أتذكر بداياتي في الراديو. تعلمت الكثير من مراقبة زملائي بصمت. هذا لن تعوضه الشاشات. أتفهم ذلك. الحضور الشخصي يظل جسرا للتعلم والتوجيه النفسي والمهني. رغم تحفظاتي، أعترف أن الأدوات الرقمية أصبحت ضرورية لمناطقنا المهمشة في الداخل، وهي كذلك وسيلة فعالة لتخفيف الضغط الديموغرافي على تونس العاصمة. هل تعتقد أن شركاتنا مستعدة تقنيا لهذه القفزة الكبيرة؟ البنية التحتية تتحسن. العائق الحقيقي هو العقليات الإدارية الجامدة. العقليات غالبا ما تفضل السيطرة البصرية على النتائج الفعلية للعمل. لذلك نحتاج لنقاشات مثل هذه لكسر هذه القوارب الجاهزة. وماذا عن العزلة التي قد تصيب الموظفين؟ رأفت، بالمقابل نكسب وقت العائلة ونتخلص من إرهاق التنقل اليومي. نعم، لكن العمل في البيت يطمس الحدود بين المهني والشخصي. هذه نقطة جدية. يجب تنظيم ساعات العمل بوضوح تام. في نهاية المطاف، الإنسان كائن اجتماعي بطبعه يا صديقي. بالطبع، وأي تطبيق ذكي لن يعوض أبدا تبادل أطراف الحديث حول قهوة الصباح. ضحك، صدقت. تلك اللحظات هي التي تبني فعلا جسور الثقة. إيمان، شكرا على هذه المصارحة. العمل عن بعد ضرورة والإنسان جوهرها.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: نشرة الطقس على راديو الوسط.
3: أنا إيمان، أرحب بكم في راديو الوسط لنشرة الأحوال الجوية. نبدأ جولتنا من السهل الأخضر، حيث الطقس الآن صاف ودرجة الحرارة 20 درجة. اليوم الثلاثاء السماء كتمان وحرارة تتراوح بين 19 و32 درجة. وغدا الأربعاء يستمر الطقس المغيم مع درجات حرارة بين 21 و31 درجة. ننتقل إلى باريس، حيث الجو الآن مغيم عند 14 درجة. تسقط اليوم أمطار معتادة وحرارة بين 14 و18 درجة. وغدا تتراجع الحرارة لتتراوح بين 10 و16 درجة مع أمطار خفيفة. في مونريال الأجواء مغيمة الآن عند 4 درجات. يشهد اليوم ضبابا خفيفا وحرارة بين 4 و14 درجة. وغدا تسجل الحرارة بين 10 و12 درجة مع ضباب مستمر. نصل إلى غزة، حيث السماء صافية والحرارة 23 درجة. يكون الطقس اليوم جزئيا غائما بين 19 و28 درجة. وغدا يبقى الوضع غائما جزئيا بحرارة تصل إلى 29 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
4: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زين كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زين كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كليم عزري. راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد. هنا باريس.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم. أنا ميرا، ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
0: أنا ميرا، وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.

0: هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون ساعته 11 ليلا وتسعا وخمسين دقيقة.
1: راديو واسات، la voix de la plaine verte. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
2: Thank you.

0: على عودك.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: أنا إيمان، أرحب بكم في راديو الوسط لنشرة الأحوال الجوية. نبدأ جولتنا من السهل الأخضر، حيث الطقس الآن صاف ودرجة الحرارة 20 درجة. اليوم الثلاثاء السماء كتمان وحرارة تتراوح بين 19 و 32 درجة. وغدا الأربعاء يستمر الطقس المغيم مع درجات حرارة بين 21 و 31 درجة. ننتقل إلى باريس، حيث الجو الآن مغيم عند 14 درجة. تسقط اليوم أمطار معتادة وحرارة بين 14 و 18 درجة. وغدا تتراجع الحرارة لتتراوح بين 10 و 16 درجة مع أمطار خفيفة. في مونريال الأجواء مغيمة الآن عند 4 درجات. يشهد اليوم ضبابا خفيفا وحرارة بين 4 و 14 درجة. وغدا تسجل الحرارة بين 10 و 12 درجة مع ضباب مستمر. نصل إلى غزة، حيث السماء صافية والحرارة 23 درجة. يكون الطقس اليوم جزئيا غائما بين 19 و 28 درجة. وغدا يبقى الوضع غائما جزئيا بحرارة تصل إلى 29 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
3: استمعوا إلينا مباشرة على radiowasat.net وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
4: Écoutez-nous en direct sur radiowasat.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
5: Radio El Wasat, صوت السهل الأخضر. سيدي بوزيد. هنا باريس.

0: فرشة رمل البحر ونامت وتغطت.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
0: صارت مثل النار أعصابي، إمتى الحلوى تحس؟

0: مصر جيليها والرب يذوب من الغيرة يحضنها.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: عيني على عودك.
1: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
2: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wassat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wassat, votre radio, partout avec vous.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.